0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي لفالك الخيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت من هالويل ليه يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب، إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية. أشعار غزال على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.

في القدم ملهوف ملهوف واشواقي نغم أسابق الخطوات لك حافل قدم.

0: وعد حضر.
1: الخليجية 1-0-0-9.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكين، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، كسوة النفس ما تقوى على لينة،
3: ما تقوى على لينة، ما تقوى على لينة.
2: والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
3: أول عناوين، أول عناوين.
2: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار، كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورتله تلاوين. يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
3: أكبر من
2: المنار. ما تحب الحياة ألا محبينا، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسينا. تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها، والتراحيب في عيون العيال الصغار منشأ أول معرفتنا وتكوينها، بين حيرة سنين وبين لحظة قرار تكفر الناس وتعود على دينها. يا سلامي على راعي البيوت الكبار، لو يعلي ابناها ما نساطينها، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين. طايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينه،
3: يسرقون الدموع اللي على عينه.
2: احسبني على الدنيا طويل المزار، ليه انقدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وين.
0: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوه ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا، الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها يعكس تثناها، تعالوا شوف قلبي لن ثنا، ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا، لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها، ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها، ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها، بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها، الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش حلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار فساع، اشعار فساع على الخليجيه،
2: اشعار فساع على الخليجيه.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره
2: الخليجية.

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس
1: لو ما

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيامي من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمرى، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0

قالوا إنك تحب وقلت ليه السؤال، كل شخص يحب وكل شخص يميل، والهوى ديرة ما بين صد ووصال، دوم فيها نزول ودوم فيها رحيل.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظات أنك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمة اشفاتها تحتاج رسام، او تحتاج حصة رسم النحر كامل دسم تعكس مرآتها. لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: Kalecia. صمت بلا صورة. استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
1: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
2: ثم سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 206 أسرى. رئيس البرلمان العربي يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا. إيبولا يتجاوز 5000 إصابة في الكونغو والصحة العالمية تبقي تفشي طوارئ دولية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: صباح الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 103 أسرى من الجانب الروسي و103 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيرا. وثمنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين. هذا وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى. من جانبه أشاد معالي جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات والتي أسفرت عن إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا. وأكد معاليه في بيان أن ما تقوم به دولة الإمارات من وساطات فاعلة في هذا الملف يعكس نهجها الراسخ في توظيف الدبلوماسية لخدمة القضايا الإنسانية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح آفاق أوسع أمام التحركات الهادفة إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وصولا إلى تسوية سلمية مستدامة تحقق الأمن والاستقرار وتصون أرواح المدنيين. وقال معالي الأمين العام إن دول مجلس التعاون تتطلع بأدوار مهمة في دعم مسارات التهدئة وتقريب وجهات النظر في العديد من الملفات انطلاقا من إيمانها بأهمية الحوار والوسائل الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الدولية. وبدورها رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 206 أسرى من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تقدير المملكة للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات وإسهاماتها في الإفراج عن 7,997 أسيرا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر 26 عملية وساطة. وجددت الوزارة دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب والتخفيف من تداعياتها الإنسانية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي. ننتقل بكم الآن إلى الشأن السوري، حيث أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. وحذر رئيس البرلمان العربي في بيان من مساعي إسرائيل لتقويض جهود ترسيخ الاستقرار في سوريا وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر، مؤكدا تضامن البرلمان العربي التام مع الجمهورية العربية السورية وحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما والتدخل الفوري لاتخاذ موقف حازم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. في ذات السياق، أدان معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب السورية، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادة السورية وقواعد القانون الدولي. وفي ملف فيروس إيبولا، حيث وصل تفشي الفيروس في الكونغو إلى 5,000 حالة فيما يواصل تجاوز جهود الاستجابة بسرعة غير مسبوقة. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في الكونغو أن تفشي المرض سجل حتى الآن 5,021 حالة، بما في ذلك 2,378 حالة وفاة حتى يوم الأحد، حيث ينتشر في بعض أصعب الظروف التي يمكن تخيلها والتي يفاقمها انعدام الأمن والنزوح وكثافة تحركات السكان. هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي لا يزال يصنف طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، محذرة من استمرار خطر انتشار الفيروس محليا ودوليا، وداعية الحكومات والشركاء إلى تكثيف جهود الاستجابة وتوفير الموارد اللازمة لاحتواء التفشي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: الجو جوكم على

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009 وعبر أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. أنا أخذكم عهود الخلاني، وإن شاء الله اليوم مع بداية الخميس الونيس الممهد للأجواء الويكندية عند الكثيرين، واللي بينطلقون وبيستمتعون بويكندهم بعد ساعات من هذا اليوم. بعد نتمنى لكم يوم سعيد مع هذه الأجواء الخميسية. أنا أخذكم عهود، وإن شاء الله على مدى ثلاث ساعات من الزمن من خلال أوتوب استمر في تواصلي وياكم. الآن انطلقنا في ساعتنا الأولى في هذه اللحظات بتاريخ اليوم 20 أغسطس 2026، والسابعة وسبع دقائق وسبعة وعشرين ثانية توقيتي في استوديو الخليجية. السؤال على السريع، نبغي الإجابة تكون أسرع لأن أتوقع هاي الأشياء يعني تترسخ في العقل والواحد ما ينساها. أوكي، سؤالي لكم تعرف عليه من خلال ويتينج روم ولا من خلال اختار ويتينج روم؟ احنا ندردش وياكم. الخليجية
3: ويتينج روم.
2: كم شخص انت زعلان عليه حتى هذه اللحظة زعلان منه؟ كم شخص؟ بصراحة نبغي الصراحة، وغير الصراحة ما نحتاج. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال ويتينج روم، خلونا ندردش في هذا الموضوع، موضوع الزعل. اليوم ما قلنا كم شخص زعلان منك، لا، أنت شخصيا مستمعنا، كم شخص أنت زعلان عليه؟ ها، إلى الآن، إلى هاي اللحظة. يمكن البارحة كنت زعلان وأوردي خلاص سامحت الإنسان وطاح الحطاب مثل ما يقولون، لكن إذا ما زلت زعلان على شخص ولا اثنين ولا ثلاثة، نبغيك تشاركنا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. نقف لبرهة ونتذكر دائما بأن يوم تزعل على إنسان مو معناته بأنك أنت تكرهها ولا حاقد عليه ولا باغضها الإنسان، لا، يمكن حصل موقف وهذا الموقف كدرك خصة أنك أنت تعز هذا الإنسان، فعشان كذا زعلت عليه ما هقيتها منه. لكن حتى في الزعل هذا ما يعني بأن الإنسان، مو بدايما طبعا على حسب الموقف عادة وعلى حسب حجم الموقف، لكن هذا ما معناته بأن الإنسان بيتخلى عنك تخلي نهائي. يعني مثل ما يقولون هاي قرصة، هاي أوكي، ما ينطبق طبعا على كل المواقف. هناك مواقف يمكن حجمها كبير جدا تتسبب حتى في قطع العلاقة، ليش؟ عشان كل شخص يرتاح من أذى الشخص الآخر. لكن في بعض الأحيان هذا الزعل ترى يكون زعل مؤقت من باب المحبة، من باب الغلا، ومن باب إيش كثر هذا الإنسان عزيز عليك، فتزعل يوم يبدر منه شيء يعني فعلا مثلا يمكن قلل من شانك ولا أزعجك ولا زعلك، وتحصل هاي الأشياء، صح ولا لا؟ تحصل. لكن الأهم أن هذا الزعل ما يؤدي لي القطاعة، هذا شيء وايد مهم. أنا بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. كم شخص أنت زعلان عليه؟ يمكن صفر على فكرة، ماشي، ولا شخص أنت زعلان عليه، ما تحب أصلا الموضوع يبات له الليل وحدة، تحب خلاص إذا أنت انزعجت من موقف نفس اللحظة ولا بعد ساعات تجلس في هذا الشخص ولا يكون شيء اتصال بينكم وتخلصون الموضوع ويطيح الحطاب بينكم. لكن حد من الناس حساس بزيادة، هي فيزعل على الأشخاص اللي يعزهم لأن هذا الموقف يعني ما يعزل مثل ما نقول. فبننتظر منكم تواصلكم ومشاركاتكم من خلال ويتينج روم. والله سبحانه وتعالى ترى مثل ما خلق الفرح خلق الحزن وخلق كل هاي المشاعر عند الإنسان، فطبيعي الإنسان ممكن يزعل في بعض المواقف. وشوفوا دائما تأكدوا الزعل مستحيل يدوم يوم الشخص هذا يكون عابر سبيل أو شخص ما يعني لك بالأساس أو وجودك أو علاقتك فيه علاقة سطحية. نعم ممكن تضايق حزته لكن هذا الموضوع ما يستمر وياك. لكن في بعض الأحيان الأشخاص العزيزين ممكن تتحسس منهم أكثر، مو بلأن أنت إنسان حساس لأنك أنت تغليهم وايد، ومو معناته لأنك أنت رافع سقف توقعاتك بالناس اللي حولك، لكن لأن معزتهم ومكانتهم في قلبك غير، وهم يعرفون هذا الشيء. وعلى فكرة هذا الشعور متبادل بينكم بالمناسبة. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. كم شخص أنت زعلان عليه حتى هاي اللحظة؟
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41 المنامها 34 39 الدوحة 32 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: روح بعتبرني واحد من ابو تاب ماني بثوب انت لبسه تنتمل.
1: اشعار
2: اشعار
3: على الخليجية
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
6: داناتا خيرات أبكى.
7: ما زلت تفكر في وجهتك الدراسية لهذا العام؟ حان الوقت لاستكشاف خياراتك واتخاذ القرار الصحيح. انضم إلينا في اليوم المفتوح بجامعة هاريت وات دبي يومي 15 أو 22 من أغسطس من الساعة 3 وحتى 7 مساء. تعرف على أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع فريق القبول واستكشف الفرص المهنية واحصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا وأنت في دبي. احجز مقعدك الدراسي لشهر سبتمبر 2026. سجل اليوم عبر hw.ac.uk/dubai.
8: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، روس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات وبريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 من أغسطس يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على إنستغرام @Arabian Center.
9: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
10: في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: الخليجية
3: ويتينج روم.
4: عهود الويكند ياين وانتي تكلمين عن الزعل ومنو زعلان من الثاني وليش زعلانين. صدقوني هذا الموضوع في صالحكم. نحن اليوم افتتحنا ساعتنا الأولى وسألنا مستمعينا سؤال بالعكس. يعني عادة يوم نسمع هذا السؤال نسمع مثلا بعكس السؤال اللي سألتكم إياه، اللي هو اليوم نحن سألناكم انت زعلان على منو، انت زعلان من منو، زين، من الأشخاص اللي حولك. عكس يوم مثلا حد يجيك ويقول لك في حد زعلان منك، صح نسمع هاي أكثر إذا في حد زعلان منك، مو بنت زعلان على حد. فنحن اليوم نبغى نشوف أنت شخصيا أو أنتوا مستمعين بشكل عام أنتوا زعلانين على منو وليش أصلا زعلانين. احنا ما نبغى نعرف الأسباب، في النهاية هناك خصوصيات في المواقف والأمور اللي تحصل في حياة الإنسان، بس تطرقنا في مستهل حديثنا أن هذا الزعل اللي نحن نتكلم عنه، نحن ما نتكلم عن الزعل اللي يتسبب بقطاعة بين الأشخاص، لا، نحن نتكلم عن الزعل الطفيف، الزعل اللي يجي من الغلا، الزعل اللي يجي من معزة هذا الإنسان والمكان اللي موجود في قلبك له، فتزعل عليه لأنه وايد غالي عليك وحصل موقف أزعجك مثلا على سبيل المثال. ومو معناته هذا الشخص ما يحس، لا، ممكن بعضهم ما يحسون، ولازم أنتوا بصريح العبارة سي عندهم وتقول لهم ترى أنا زعلت من هذا الموقف كذا كذا كذا، عشان يخلص الموضوع بسرعة، عشان تلمون الموضوع بسرعة، عشان يطيح العطب بينكم. وحد من الناس لا يحس أن هذا الشخص زعلان مني فبسي بسأله، لأن أنا ما أتحمل هذا الشخص يكون زعلان علي لفترة طويلة، خصوصا إذا كان التواصل هذا مستمر بينكم. وعلى فكرة هذا الزعل بالمناسبة مو معناته أن خلال هذه الفترة إذا تعرض هذا الإنسان لموقف مثلا سيء أو احتاجك فيه أنت بتقول لا أنا زعلان عليه ما بساعده، لا، حتى لو كنت زعلان عليه بعد بس هي بتساعده. تدرون نفس فكرة شو؟ نفس فكرة الأم ويا أبنائها. الأم ساعات تزعل من عيالها، صح؟ تزعل من بعض المواقف أو التصرفات أو غيره، لكن هذا الابن أو هاي البنت أول شخص بيلجؤوا له الأم، وحتى لو ردت من وراء خاطرها بس هي بترد، لأن هي تغليكم وهي وايد مهتمة لأمركم ومستحيل تزعل عليكم. لكن هذا من الغلا أو من العتب، ممكن تشوفون أن الأم تزعل في بعض المواقف، كلمة حلوة ممكن ترابونها فيها وتنسى كل شيء. فهذا ينطبق أيضا على الأشخاص المقربين بالنسبة لكم، ولذلك نحن سألناكم هذا السؤال، أنت اليوم زعلان على منو؟ هل هناك أشخاص أنت زعلان عليهم في حياتك إلى هاي اللحظة إلى هاي الدقيقة؟ وليش نقول هذا الموضوع وايد مهم؟ وشو أثر الزعل على الإنسان؟ وكم بيعيش الإنسان في هاي الحياة؟ وكيف الواحد يقدر يخفف من وطأة هذا الزعل ويمشي هاي الأمور؟ مريم سيف حياك الله ويا مرحبا بك، تقول شخص والمشكلة أنها عزيزة على قلبي. مريم اسمعينا، ممكن هذا الكلام اللي بنتكلم عنه وهاي القصة اللي بنخبركم عنها ممكن فعلا تفيدكم، صح ولا لا؟ وتحاولون يعني تداركون هذا الموضوع وتحلون هذا الإشكال اللي بينكم بأسرع وقت. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا صاحبة الرقم اللي نهايته 9099 تقول أنا إنسانة أنسى أني زعلانة، فما بزعلانة من حد أبدا، وما تهون علي العشرة، وحتى لو ما بغلطانة أعتذر، ولو صار شيء كبير بيني وبين أي شخص وتنقطع العلاقة أسامح، بس ما ترجع العلاقة نفسها، بيكون هناك شيء انكسر. دائما يقولكم أن الزعل يأتي على ثلاثة أشكال، ممكن هذا الزعل عند الإنسان اللي يزعل وينسى، وهناك الإنسان اللي يزعل وما ينسى نهائيا، وهناك الشخص اللي يسامح يعني بعد الزعل لكن ما ينسى عشان ما يتأذى مجددا من نفس الموقف أو من نفس الشخص. أفراح أحمد صباح السعادة حياك الله ويا مرحبا بك، تقول أشكرك على الموضوع جاي يعني في الصميم. تقول زعلانة من نفسي، ضيعت أجمل أيام حياتي وسنيني. هل تداركنا يا أفراح ولا ما زلنا في نفس الدوامة، دوامة الزعل؟ هل راضيتي اليوم نفسك ولا مكتفيه فقط بعتابك لنفسك؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع اسماءكم الثلاثيه من خلال رقم الاس ام اس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه. هل اليوم انت زعلان على شخص موجود في حياتك وتحبه وتغليه حتى هاي اللحظه، حتى هاي الدقيقه؟ تاكدوا بان الحياه قصيره، ولذلك نحن اليوم نتكلم عن هذا الموضوع. اي نعم، القصه اللي بتكلم عنها قصة بسيطة ويمكن حتى مؤلفة، لكن إلها أبعاد كثيرة، ولابد من أن الإنسان يراجع نفسه، وممكن تكون تنبيه للكثير من الأشخاص اللي عايشين في دوامة الزعل الدائم. لنا عودة من بعد دقائق. يسعد صباحكم وحياكم الله. ها، زعلانين على حد ولا مراضين كل حد؟ ولا الحمد لله أنتم مشلون في خاطركم وأموركم طيبة وعلاقتكم ممتازة مع كل الناس اللي حولكم؟ خبرونا وشاركونا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ولنا عودة من بعد دقائق.
0: أحبك ليه أنا مدري.

0: أحبك ليه أنا مجنون أنا مجنون وأحبك ليه أنا مجنون
1: الخليجية
2: 100% خليجية
1: 1-0-0-9
3: الوثبة للتأمين حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجيت سكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع awinc.com.
2: حماس مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها، بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير أفراح وخير،
2: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
4: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
5: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة، استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
7: زين، كم بيطلع الحساب؟
8: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية للاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
9: تعاونية الاتحاد، ما كنتوا قريبين منكم.
10: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة عليه ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر الازدحام المروري بادي من عند مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. الحركة على شارع راس الخور وشارع الخيل حتى الآن طبيعية وانسيابية ولله الحمد، وهو كذلك الحال على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع، لا تنسون التقيد بالأنظمة المرورية توصلون بالسلامة لوجهاتكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: الخليجية
0: ويتينغ روم.
2: في ويتينغ روم أعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009، واليوم طبعا فتحنا وتحدثنا في ساعتنا الأولى عن موضوع الزعل، وليس الغرض الصراحة أنه يعني الموضوع يكون سلبي أو نبغى ننشر طاقة سلبية أو غيره، لا بالعكس نحن نبغى نكون أداة تنبيه للي يمكن في هاي الفترة زعلانين على شخص، أوكي شو ممكن يسوون وكيف ممكن يفكرون، والعظة والعبرة من القصة اللي بنتكلم عنها اليوم. قبل نتكلم عن قصتنا، مي علي صبحت الله بالخير والنور والسرور، وانتي وحشتينا يا مي، نقول الحمد لله على السلامة. ها تقول قلبتي المواجع علينا، تقول ما خلاص يعني أصبحت ما أزعل من حد، تقول آخذ يعني على خاطري في بعض الأحيان، لكن الزعل كلمة كبيرة، وفعلا الزعل كلمة كبيرة بالمناسبة. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا سعيد راشد، صراحة أنا تعاطفت ويا مشاركة، اسمعوا سعيد شي يقول. السعيد يقول أنا زعلان من خالاتي وأمي، فشوي شي استغربت يعني ليه زعلان منهم، يقول أنهم ساروا عني الهند تحديدا بمبي وما أخذوني وياهم في الطيارة، ويقول بعد تقريبا ساعات بيصيرون الأجمل وعبد الرشيد للمحلات محلات العطور والقطاع، ويقول بس اليوم وصلتهم المطار ووعدوني أن يأخذوني وياهم وما أخذوني خلوني أرجع البيت. ما عليه يا سعيد، يعني هم بعد حريم سايرات يبون يغيرون جو ويستمتعون بوقتهم شوية، وإن شاء الله الودي الجاية بيشلونك يا سعيد، بس أهم شيء ما تزعل، مش في خاطرك عشان ما يهم شيء، يستانسون في سفرتهم ما يتعرضون لأي مشكلة، ها لازم خلاص ما تشل في خاطرك. وبعدين حين بتسمع منا حين قصة امرأة تبلغ من العمر 100 وعامين، وشو كانت تكلم عن الزعل وشو كانت تقول عن الزعل، إن الواحد مفروض ما يشل في خاطرة وما يزعل على الإنسان، فما بالك بالوالدة، هي أغلى إنسانة هاي بعد بحد يزعل عليها، خلوها تصير تستانس وتغير جو، تسهل صح ولا لا يا سعيد؟ صح يا مستمعينا؟ كل مستمعينا قالوا صح ترى. زين الامرأة هاي اللي تبلغ من العمر 120 عام كانت متزوجة لمدة 78 عام، فسئلت في نهاية حياتها، سألوها قالوا لها ماذا كنت ستفعلين بشكل مختلف؟ وكانت الإجابة يعني مبكية في هاي الفترة، تقول ما قالت لو أني سافرت أكثر، لو أني كسبت المزيد من المال، لو أني اخترت رجلا آخر، لا قالت شيء أكثر هدوءا بكثير، وهذا اللي نبغي نتكلم عنه أكثر في فقرتنا القادمة. ما علي سمحونا لو طولنا، بس نحن نبغي فعلا فكرة الزعل تترسخ في أذهان الكثيرين، ايش كثر ممكن تكون مؤذية أولا للإنسان اللي يزعل من الناس اللي حوله وما يمشي الأمور ودائما يصعبها ويكبرها ويعقدها. الزعل ترى متعب للإنسان، القلب هذا الأبيض ما يتحمل تكون فيه شي نقاط سوداء تسوس في القلب، لا، يبغي هذا القلب دائما يكون نابض بالحياة، ينبض بارتياح، يرقد بسلام، ما يشل في خاطرة ولا يشل في قلبه ولا يزعل على إنسان. أولا لسلامة روحه وسلامة قلبه، هاي من الأشياء المهمة. فمن تكلم عن الرد الهادي من هذه السيدة اللي تبلغ من العمر 102 عام، وشو قالت؟ شو قالت لو رد في الزمن قبل؟ لا لا، ما أبغي أسافر أكثر، ما أبغي فلوس أكثر، لا، أبغي شيء ثاني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا يلي تعرف قرمه بين الأسطر وتعرف قصد الشاعر إن غنابها دبيت جذابه قبل ما تمطر، لو قلت وانها بالمطر جذابها خطيره خطيره وصارت صراحها اخطر غيم ومناظر اوعه وخلابه.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
2: اشعار فزاع على الخليجيه.
3: استمتع مع الأغاني الخليجية.

0: يكتشف كريبتو كولايدر في 26 من يوليو في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي. استمتعوا بأحدث تجارب ليكس لوثر المليئة بالتشويق والسرعة الفائقة والمؤثرات الخاصة المذهلة. لا تفوتوا هذه التجربة. الافتتاح في 26 من يوليو.
1: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، أفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر موقع الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 206 أسرى. رئيس البرلمان العربي يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا. ترامب يهدد شركاء إيران بتبعات اقتصادية وخيمة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 103 أسرى من الجانب الروسي و103 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذي تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيراً. وثمنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطاً دولياً موثوقاً وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى. من جانبه أشاد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات والتي أسفرت عن إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا. وأكد معاليه في بيان أن ما تقوم به دولة الإمارات من وساطات فاعلة في هذا الملف يعكس نهجها الراسخ في توظيف الدبلوماسية لخدمة القضايا الإنسانية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح آفاق أوسع أمام التحركات الهادفة إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً إلى تسوية سلمية مستدامة تحقق الأمن والاستقرار وتصون أرواح المدنيين. وقال معالي الأمين العام إن دول مجلس التعاون تطلع بأدوار مهمة في دعم مسارات التهدئة وتقريب وجهات النظر في العديد من الملفات انطلاقا من إيمانها بأهمية الحوار والوسائل الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الدولية. وبدورها رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 206 أسرى من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تقدير المملكة للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات وإسهاماتها في الإفراج عن 7997 أسيراً منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر 26 عملية وساطة. وجددت الوزارة دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب والتخفيف من تداعياتها الإنسانية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي. إلى الشأن السوري، حيث أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. وحذر رئيس البرلمان العربي في بيان من مساعي إسرائيل لتقويض جهود ترسيخ الاستقرار في سوريا وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع الجمهورية العربية السورية وحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما والتدخل الفوري لاتخاذ موقف حازم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. في ذات السياق، أدان معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب السورية، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا سافرا للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي. وقال معالي نبيل فهمي في بيان أصدرته الجامعة العربية يوم أمس إن هذه الغارات الإسرائيلية استفزازية وغير مبررة ومرفوضة، متهما إسرائيل بالسعي إلى نشر الفوضى وتوسيع ساحات الصراع والمواجهات في المنطقة. وطالب الأمين العام الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياتهما وإلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات ووضع حد لها بما يحول دون الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف في المنطقة. وفي ملف إيران، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية وخيمة في خطوة تعكس تصعيداً للضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران بعد أشهر من الحرب. وكتب ترامب على منصته يوم أمس: أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة لإبرام اتفاق، لذلك أعلن عن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق تتخذ ضد أي دولة. هذا وكان قد هدد بدوره وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إيران بعزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيل. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: أوتو أكسجين على الخليجية.
1: أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دائرة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا مع بداية ساعتنا الثانية من خلال دانة الأثير 1009 وعبر أوتوب التعاون مع جزيرة ياس. نرحب بكل اللي يسمعونا اللي وصلوا لمقر عملهم، نقول الحمد لله على السلامة. اللي طايحين في الازدحامات المرورية الله يسهل دروبكم إن شاء الله وتوصلون لوجهاتكم على التايم، ما تبقون على أشغالكم، تنجزون مهامكم لهذا اليوم. إذا كان اليوم هو اليوم الأخير للعمل الثقيل فحاولوا أنكم تنجزون هاي المهام، تستقبلون يوم الجمعة بخفة مثل ما يقولون، وما تتأجل أعمالكم للأسبوع اللي بعده، وما تعطلون بعد أشغال الناس، وتكونون إن شاء الله دائما منارة خير في الإخلاص والإتقان في أعمالكم. عموما في هاي اللحظات نعود من خلال ساعتنا الثانية عشان نستكمل تفاصيل موضوع الزعل، وكنا نتكلم عن هذه السيدة المسنة اللي بلغت من العمر 102 عام، فيسألوها قالوا لها خلال السنوات الماضية أو خلال يعني طيلة فترة حياتك كانت متزوجة لمدة 78 عام ما شاء الله تبارك الرحمن، فسألوها في نهاية حياتها قالوا شو كنتي تبغين تسوين يعني بشكل مختلف في شبابك، في خلونا نقول يعني أوج نشاطك وحركتك، فكانت إجابتها لا متعلقة في السفر الكثير ولا في المال الوفير ولا في حتى اختيار رجل آخر لتشاطر هذه الحياة. قالت شيء أكثر هدوء بكثير، قالت لو أنني سامحته أسرع. فبنت يعني يوم سألت هذا السؤال قالت له بعد كل ما مررتي به يعني ويا هذا الإنسان، فابتسمت هذه المرأة العجوز، قالت لقد أضاعنا الكثير من الأيام الجميلة في الغضب من لحظات سيئة مرت علينا. فقالت بينما كنت أعتقد أن لدينا المتسع من الوقت للأبد تذكرت وجبات العشاء الصامتة والليالي التي نمنا فيها ونحن غاضبان، وتذكرت اعتذارا كدت أن أقبله لكنها لم تفعل في هذاك الوقت. في يوم من الأيام ستدرك أن الفوز في جدال لم يمنحك يوما إضافيا واحدا مع شريكك. وهذا الكلام ترى ما يعني ينطبق أو خلنا نقول مخصص فقط للعلاقات الزوجية ولشريك الحياة، بل حنا نتكلم عن كل العلاقات بشكل عام. لكن الكبرياء قد يسلب منك الكثير من الأيام المشتركة. على الأرجح لن تتذكر معظم الخلافات في يوم من الأيام، لكنك في يوم ما ستدفع كل ما تملك لقضاء يوم عادي جدا مع شخص تحبه. سامح بشكل أسرع وأحبب طالما أنهم ما زالوا هنا. فهذه من الأمور المهمة صراحة اللي لابد من أن الواحد دائما يذكر نفسه فيها. كم نحن بنعيش في هاي الحياة، حياة سريعة ترى على فكرة، ودائما يعني بعض الناس ممكن يندمون على لحظة اعتذار تأخروا فيها، وللأسف كانت هناك لحظات يعني باهتة في حياتهم مرت عليهم، سواء على صعيد العلاقات الزوجية ولا علاقات الصداقة ولا حتى العلاقات العابرة. يعني بما معناه الناس اللي ما يعنوا لكم الكثير في الحياة لا داعي بأن نكون قاسين وجافين في تعاملنا، لابد من أن دائما تطغى الصورة الجميلة الراقية اللبقة الأنيقة منكم في تعاملكم مع الجميع. خلوا الناس دائما يذكرونكم بالخير واتركوا دائما الأثر الطيب، هذا اللي بيتم على فكرة. فلكم أن تتخيلوا كيف إذا يعني فعلا سامحنا خصوصا الناس اللي نعزهم بشكل أكبر في هذه الحياة وما طولنا في موضوع الزعل، كيف الحياة بتكون وكيف هذه الحياة بتكون فيها ذكريات أكثر. البعض ممكن يقول عادي نحن صنعنا ذكريات كثيرة وما زلنا نصنع، وشو يعني إذا زعلنا لفترة؟ هذا الوقت يوم بتكبر بتحس بقيمته وبمعناه وبتقول يا ليت لو مر هذا الموضوع بشكل أسرع، بطريقة أبسط، بحل ودي أكبر. وهذا تذكير للجميع بالمناسبة أن الواحد لا يطول في زعله، أولاً عشان صحتكم النفسية، أولاً أنتوا الأهم على فكرة، صحتكم النفسية مهمة والقلبية والعقلية والروحية. عقب يجي الجزء الثاني بأن الحياة ما تسوى، صدق الحياة ما تسوى بأن نكبر المواضيع ونضخمها ونشل في خاطرنا ونزعل على فلان وعلان. في النهاية نحن نكبر ودائرة علاقاتنا ترى تصغر، فما بالك أنت حتى في هاي العلاقات الصغيرة والبسيطة في هذه الدائرة المغلقة مع الناس القراب أو المقربين بالنسبة لك، بعد تزعل منهم وبعد تشل في خاطرك، متعب الموضوع صح؟ فما له داعي، بالعكس الواحد بيكون مرتاح أكثر وسعيد في اللحظات اللي بتمر عليه في حياته، حتى وإن انتاب الصمت في بعض الأحيان هذه العلاقة، الأهم أن القلوب دائما تكون متصافية. بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق في فقرتنا القادمة. أذكركم بأننا أخذكم عهود القراني، ما زلت مستمرة في تواصل وياكم من خلال ساعتنا الثانية 8:11:21 توقيتنا في استوديو الخليجية عبر أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41 المنامها 34 39 الدوحة 32 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويحب ترويضي ليفالك الحيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: 1-0-0-9
1: دانت الأف
4: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
5: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com.

لمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 من أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وأخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.

0: مكياس أبو ظبي.
1: أعود في تواصلي وياكم من خلال دارة الأثير 1009، ورحب بكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات من خلال فقرتنا الثانية عبر ساعتنا الثانية ومن خلال أوتو. نذكر مستمعينا بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا، عندكم رقم الاسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، استقبل من مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. في هذه اللحظات خلونا نذكركم باقتراب موعد لحفل طال انتظاره، باقي عليه أقل من 10 أيام، وممكن تستمتعون بأجواءكم ويكون ويكندكم مختلف، وتحديدا نتكلم عن النسخة 3 والمتجددة والمختلفة كليا لميامي شو. ميامي شو هذا العرض الفرق فيه والمختلف فيه بأن الجمهور هو الأساسي في تصميم هذا العرض وهذا الحفل وهذه الليلة المميزة. كيف؟ يعني أنتوا اللي تختارون الأغاني والديكور والتنسيق وكل هاي الأشياء، وفرقة ميامي تلبي هذه الطلبات، وأكيد طبعا بيفاجئونكم بما أنه أنتوا رافقتوهم طول فترة نجاحاتهم خلال السنين اللي مضت بحضوركم لحفلاتهم الغنائية. فميامي شو مهدى لجمهور ميامي الوفي، وإن شاء الله تستمتعون بوقتكم بحضوركم لهذا العرض، عرض ميامي شو اللي سيقام في كوكاكولا أرينا، وهناك بتغيرون جو إن شاء الله، بتستمتعون بوقتكم وتقدرون تشترون التذاكر من خلال موقعهم coca-colaarena.com أو حتى من platinumlist.net. الراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009، فاحجزوا تذاكركم وشاركوهم هذا الحدث المذهل وكونوا جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي، لأن هذا العرض منكم وفيكم. خلوني أذكركم بأن إحنا ما زلنا مستمرين في تواصلنا وياكم، وخلوني أذكركم بأن 10,000 درهم كاش بتكون من نصيب واحد من مستمعينا. صدق كيف؟ كل هاي التفاصيل بنتكلم عنها إن شاء الله في فقرتنا المقبلة. Stay tuned وخلكم متواصلين يانا ولنا عودة.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: الخير. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: مستقبلكم على وتيرتكم، تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليما ذكيا ومرنا يناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الألاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
3: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
4: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: دناتا خيرات أبكى.
6: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. للقادمين من إمارة الشارجة في هذه اللحظات، شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري من عقب شارع الوحدة بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارج بالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي، ومن بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. عن شارع الإمارات العابر، الازدحام المروري بادي من قبل مسجد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي، وهناك وفي هذه اللحظات ازدحام مروري على شارع دبي العين بالاتجاه إلى شارع عود ميثا. بالنسبة لشارع راس الخور، عليه كثافة مركبات متقطعة بالاتجاه إلى شارع الخيل، اللي أيضا بتواجهون عليه كثافة مركبات بالاتجاه إلى ما قبل جسر دبي هيلز مول. أما عن الحركة على شارع الشيخ زايد فهي طبيعية وانسيابية بالاتجاهين. نتمنى لكم السلامة وتوصلون بالسلامة على التايم وأون تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: اختار.
2: بعيداً عن السطحية يا مستمعينا، لكن صراحة نبغي نسألكم هذا السؤال. بالنسبة للماركة العالمية المفضلة بالنسبة لكم، اختاروا من خلال فقرة اختار الماركة العالمية أو الماركات العالمية المفضلة بالنسبة لكم، تحبون تشترون منها قطع معينة، سواء كانت عطور، حقائب، نظارات، أحذية أو حتى ملابس، ويمكن احتياجات أخرى، من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. يعني السوشيال ميديا وأفكارهم عجب وعجاب صدق، يعني يخلون الواحد يعني يفكر كيف انتو شي طلعتوا بهاي الأفكار. فعشان كذا نحن اليوم نسألكم هذا السؤال، أوكي؟ بالنسبة للبراند العالمي أو الماركة العالمية اللي تفضلون شراء بعض، حطوا مليون خط تحت كلمة بعض، الأشياء من عندهم، سواء كانت حقائب، محافظ، أحذية، ملابس، مستحضرات تجميل، عطور وغيرها من هذه المنتجات المختلفة اللي تقدمها الماركات العالمية العريقة. فبنرجع وبنتواصل وياكم باختياراتكم، شو هو البراند المفضل بالنسبة لكم أو الماركة العالمية المفضلة اللي يعني تشدكم، المنتجات اللي موجودة عندهم أو ما يقدموه وتحبون أنكم تشترون من عندهم. عاد يوم نتكلم عن الشراء، نحن ما نتكلم عن الشراء اليومي، لا طبعا، يمكن الواحد مثلا في السنة مرة، كل سنتين مرة ياخذ لي شيء مثلا من هاي الماركات العالمية، لكن تبقى المفضلة بالنسبة لكم. ولا ننسى بأن الماركات العالمية هذه يوم تقدم هاي المنتجات تقدمها بأسعار باهظة، صح ولا لا؟ حد من عنده القدرة فعلا يعني يتسوق من هاي الماركات العالمية ويشتري كل اللي في خاطرة، وحد لا، يعني في السنة مرة، كل سنتين مرة يصير ياخذ له شيء من هاي الأشياء. خليفة اللي تشتبه يقول كارتير، أقلام، عطور، نظارات، هذا بالنسبة لخليفة براند المفضل كارتير. فنحب ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 ومن خلال فقرة اختار بالماركة العالمية المفضلة بالنسبة لكم، أوكي؟ بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق. وهني نحن مش عشان نقيم ولا نشوف مستوى المستمع ولا غيره، نحن نبغي نوصل لكم أن السوشيال ميديا كيف يتكلم عن هاي البراندات العالمية. إيه كيف يعني عهود يتكلم؟ أخبركم أنا، أخبركم وأعطيكم التفاصيل والهدف أن نحن ما نتأثر بهاي الأشياء، هذا أهم شيء من الموضوع كله. فبنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وشو هو براندكم المفضل أو ماركتكم المفضلة اللي من فترة إلى أخرى تحبون تقتنون أشياء منها، سواء كانت أقلام، عطور، مستحضرات تجميل، حقائب، مجوهرات، أحذية، ملابس وأكثر من ذلك بكثير. لنا عودة من بعد دقائق في انتظار مشاركاتكم من خلال فقرة اختار. Stay tuned ولنا عودة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وأقلهم.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: 1009
0: كانت الأثير.
4: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة، من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على إنستغرام @Arabian Center.
6: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أشاد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات والتي أسفرت عن إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا. وأكد معاليه أن ما تقوم به دولة الإمارات من وساطات فاعلة في هذا الملف يعكس نهجها الراسخ في توظيف الدبلوماسية لخدمة القضايا الإنسانية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح آفاق أوسع أمام التحركات الهادفة إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية. رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 206 أسرى من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. أدان معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب السورية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً سافراً للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي. وقال معاليه إن هذه الغارات الإسرائيلية استفزازية وغير مبررة ومرفوضة، متهماً إسرائيل بالسعي إلى نشر الفوضى وتوسيع ساحات الصراع والمواجهات في المنطقة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية وخيمة. وقال ترامب إن طهران لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة لإبرام اتفاق، لذلك أعلنوا عن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق تتخذ ضد أي دولة. هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إيران بعزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيل. وصل تفشي فيروس إيبولا في الكونغو إلى 5000 حالة، فيما يواصل تجاوز جهود الاستجابة بسرعة غير مسبوقة. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في الكونغو أن تفشي المرض سجل حتى الآن 5021 حالة، بما في ذلك 2378 حالة وفاة حتى يوم الأحد، حيث ينتشر في بعض أصعب الظروف التي يمكن تخيلها والتي يفاقمها انعدام الأمن والنزوح وكثافة تحركات السكان. ارتفع عدد ضحايا انهيار موقع لتعدين الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى 100 قتيل، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين حسب مسؤول في إحدى جمعيات التعدين بأفريقيا الوسطى. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009. أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دانة الأثير 1009. نوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات الأولى من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة. انطلقنا في ساعتنا الثانية وتحديدا في فقرتنا الأخيرة في موضوع مختلف كنا نتكلم فيه عن البراندات العالمية أو الماركات العالمية. حديثنا عن هذا الموضوع مو بعشان نتكلم عن الماركات العالمية وعن شو تقتنون وعن شو تشترون وش كثر عندكم من هذه الماركة الفلانية ونتكلم بطريقة سطحية، لكن نبغي نتكلم عن الترندات السطحية في بعض الأحيان اللي تنتشر في منصات التواصل الاجتماعي وهناك من يتأثر بها، فبالتالي يبتدي يعني يكون شغل الشاغل هو التركيز على هذه الأمور. بنتكلم عن هرم الترندات وبنتعرف على التفاصيل وشو المقصد من الترندات السوشيال ميديا في هذا الموضوع بالتحديد. لكن أنا سألتكم قلت لكم يعني بالنسبة لكم أنتوا شخصيا شو هي الماركة العالمية المفضلة بالنسبة لكم، تحبون تقتنون منها منتجاتها كالحقائب، الأحذية، الملابس، مستحضرات التجميل، العطور، المجوهرات، شو بعد عندهم؟ وبايد أشياء عندهم صح؟ نفس هاي الأمور يعني شو هي الماركة المفضلة بالنسبة لكم من الماركات العالمية؟ ولا ننسى بأن كل قطعة يتم شراءها من هذه الماركات يدفع عليها مبلغ وقدرة صح؟ المبالغ باهظة، فحطوا تحت المبالغ الباهظة مليون خط لأن هذا هو الأساس في الموضوع من أي ماركة من الماركات العالمية. ولا ننسى بأن مثل ما هناك الموضوع ممكن يكون سهل على البعض ويعني يتسوق من هذه الماركات العالمية كأنه يعني يتسوق من محل عادي، هناك من يعني يدخر مبلغ أو يقتطع مبلغ بسيط مثلا من راتبه ولا من مصروفه عشان ياخذ له مثلا هاي القطعه اللي في خاطره من هذا المحل. فيعتمد على طريقه الشخص وعلى كثر تعلقه وش كثر هو يحب اصلا هذه الماركات العالميه، وهل اصلا يشتريها بهدف القصه ولا بهدف مواكبه اقران عصره ولا غيرها من هاي الأمور، ولا للمظاهر ولا للشوف ولا للشو بالتحديد، ولا هي فعلا احتياجات شخصية. شيخ الظاهري تقول لازم أخذ بين فترة وفترة من ألفي أي منتج وصباح الورد وتستاهلين تدلعين نفسك يا شيخة مو بغلط. فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية بالماركات العالمية المفضلة بالنسبة لكم. شو اسم هاي الماركة أو البراند العالمي؟ وبننتظر منكم أيضا أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. جد سمعتوا عن الترند مطلعين المشاهير والله إذا اشتريت من الماركة الفلانية فأنت فقير، وإذا اشتريت في من الماركة الفلانية فأنت غني، وإذا اشتريت من هاي الماركة فأنت ثري. بعد يعني تقسيمات غريبة وعجيبة في عالم السوشيال ميديا، ولا تقولوا لي ما حد يتأثر، هناك من يتأثر بمثل هذه الأفكار اللي يتم نشرها من خلال منصات التواصل الاجتماعي. الحين بنقول الحمد لله يعني، ويمكن أنتم مستمعين تتفقون يا أحد منكم بيقول لا الحمد لله أنا محكم عقلي في هاي الأمور، ما حد مأثر علي، يوم أبغي أخذ الشيء أخذه، يوم ما أبغي خلاص ما أبغي، يوم أشوف أنه ما يسوى، وإذا فعلا أشوف أنه مهم فباخذه لنفسي أنا مش للمباهة أو لي المظاهر. شكرا وأحييكم على وعيكم، لكن لا تنسون بأن هناك من يتأثر بمثل هذه الفيديوهات عاد لأسبابها الخاصة يعني. ممكن قلة ثقة بنفسه، ممكن المجتمع اللي هو عايش فيه، ممكن المواكبة للفاشن ولهذا العالم، فممكن حد من الناس فعلا يتأثر. لا تنسوا أن هناك بعد جيل يعني جديد وايد يتابع منصات التواصل الاجتماعي، فممكن ياخذ هذا الموضوع معيار، وبالتالي ممكن يثقل حتى كاهل عائلته أو والديه، ويمكن بالنسبة لهم هاي الأشياء مو مهمة، لكن ساعات يجبرهم يعني على أنهم يشتروا مثلا هذا الشيء من هاي الماركة العالمية. صدقوني هاي الأشياء موجودة، فلذلك لابد من نشر الوعي، ولابد من يعني خلونا نقول توصيل فكرة أن اللي عنده يشتري، اللي يقدر يشتري. ودائما الهدف الرئيسي وراء الحديث عن هذا الموضوع، أي قطعة بتقتنونها فهي لنفسكم، لنفسكم مش للمظاهر أمانة، يعني شيء أنت تحبه وأنت تبغيه وأنت ماخذنه لنفسك أنت لإرضاء غاية في نفسك، مو بعشان الناس. بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41 المنامها 34 39 الدوحة 32 42 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 36 44 وأخيرا الرياض 33 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ما بدر شي مني ليه متى هالبعاد، أنت شلي جرالك صرت تزعل كثير، من تطايق كلامي كل كلامك عناد، يعني ذنبي أحبك ولا ذنبي أغير، ودي ترضى وتنسى هالحزن والسهاد، وإن بدت مني غلطة خلك أنت الكبير، وإن بدت مني غلطة خلك أنت الكبير، يا ما قلبك جرحني وأنا عفت الرقاد، بس أنا يوم أشوفك أنسى كل شيء يصير، وين أهلي أعرفه وين ذاك الوداد، ولا هالدنيا يعني لو زعلنا تطير، تدري بعدك يا غالي وش كثر همي زاد، شفت هالكون كله بعدك أنت صغير، شفت هالكون كله بعدك أنت صغير.

0: يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الدكتور أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.

أعود في تواصلي وياكم مستمعين من خلال دانة الأثير 1009 وأوجه التحية الصباحية لكل من يسمعنا ويتابعنا. سمعوا هاي الأخبار الجديدة. ترند يقولكم طالع يصنف الفقراء والأثرياء بحسب البراندات العالمية اللي يرتدونها أو يشترونها من هذه المحلات. فمسوين هرم، وهذا الهرم يوضح فيه إذا كنت أنت شخص فقير ولا غني ولا ثري. هذا براند، هذه ترندات جديدة مشهورة في منصات التواصل الاجتماعي. للأسف يعني شوفوا لأي مرحلة من السطحية وصلوا بنشر هذه الأفكار وهذه المعتقدات. فبالتالي هناك فئة تتأثر بهذا الموضوع، وبالتالي حتى وإن قررت في يوم من الأيام أنها تشتري من الماركة العالمية المعينة تغير رأيها، لأن لا، إذا شافون الناس بيقولون عني فقيرة. لا تعتقدون، صدقوني لا تعتقدون بأن هناك ناس ما يفكرون شيء، لأن أنا أعرف حد من مستمعينا بيقول مستحيل، يعني ما صدق أن في ناس يفكرون شيء. لا، في ناس يفكرون شيء للأسف الشديد. فهذا الهرم يصنف الماركات على حسب الطبقات الاجتماعية، لكم أن تتخيلوا. نعم، مثل ما سمعتوا، يقولكم صناع المحتوى في الكثير منهم للأسف يأيدون هذا النوع من الفيديوهات ويصنفوننا على حسب ما نرتدي من هذه الماركات العالمية. فمثلا على سبيل المثال نعطيكم مثال، يقولكم مثلا أرميز معناته أنت شخص ثري، لوروبيانا معناته أنت شخص ثري، جوتشي معناته أنت شخص فقير، الفي أيضا أنت شخص فقير، ديور أنت غني لكن مو بثري. وهناك من تم تصنيفهم تحت خط الفقر. نعم، مثل ما سمعتوا، يعني مدى السطحية اللي وصلوا لها الناس في هذه التصنيفات اللي منتشرة في منصات التواصل الاجتماعي، واللي على أساسها يصنفون الناس إذا عندهم فلوس ولا ما عندهم فلوس، وإذا كانوا من هذه الطبقة ولا من غيرها، وصل لشيء غريب وعجيب من الانتشار بين الناس. كيف هناك فئة كبيرة من الناس متبنية فعلا هاي الفكرة؟ يعني يقولكم اليوم اللي يرتدي من زارة فهو تحت خط الفقر. اسمعوا انتم، يعني أشياء غريبة وعجيبة ممكن تسمعونها من خلال هذه التصريفات اللي تنتشر. وعلى فكرة هذا خطر، هاي الأشياء يوم تنتشر وهذا الفكر يوم ينتشر، أنت ممكن تطوف هذه الفيديوهات دون أن تتأثر، غيرك ممكن يتأثر بهذه الأمور، ممكن يسوي أي شيء بس عشان يوصل لمرحلة أنه يقتني شيء من هاي الأشياء ويشتريها بس عشان يثبت للمجتمع اللي عايش فيه أنه مثلهم. نعم، هناك من يعني يحاول جاهدا، ويمكن يصل لمرحلة أنه ممكن يتعنى ويدخل لمحلات مثلا توفر هذه القطع ماستر كوبي على سبيل المثال، بس عشان يحمل مثلا هاي الحقيبة، ولا يرتدي هذا الحذاء، ولا يلبس هذا النوع من المجوهرات ليثبت للناس بأنه فعلا شخص ثري وغني. فأنا يوم أتكلم عن هذا الكلام، أنا أتكلم عن الناس اللي يتأثرون. هناك ولله الحمد كثير من وصل إلى مرحلة الوعي التام، وهاي نعمة ولله الحمد أن الواحد واصل لهذا النوع من الوعي في حياته. وهذا مو معناته بأن الواحد ما يشتري من الماركات العالمية. هني عادة رد تقول هذا لغاية في نفسك، لرغبة في نفسك، شيء لك أنت، أنت تحب مثلا هاي الماركة وتشتري منها من فترة إلى أخرى، هذا أمر آخر. لكن ليسعى جاهدا دائما ويتعب نفسه، هني الموضوع ممكن يكون فعلا متعب نفسيا لهذا الشخص، وما يعرف شو ممكن يسوي بس عشان يوصل لمرحلة عالية من الثراء أمام الناس، ولكن للأسف من داخل هو يعاني من خواء. التصنيف هذا اللي نحن نتكلم عنه ما يستند إلى أي من الدراسات الحقيقية ولا له أساس من الصحة، لكن بدأوا ينشرون هذه الفكرة، وبالنسبة للكثير من الناس هذه وسيلة للحكم على الآخرين وللأسف الشديد. وهني أتذكر قصة طلعت من فترة في الصين. في الصين يقولكم تم إلقاء القبض على مؤثرة من مؤثرات التواصل الاجتماعي، عايشة في خلونا نقول أو عندها دائرتها دائرة علاقات الصداقة اللي تعرفهم كلهم من الطبقات الثرية أو الغنية. فش تسوي؟ تقربت منهم ودخلت في حياتهم وأصبحت من الصديقات المقربات بالنسبة لهم. فيقولكم كل ما تبات عند وحدة من هذيل البنات تشيك على الحقائب الأصلية اللي موجودة عندها، عقب فترة بتشوفونها تصير تشتري ماستر كوبي
تاخذها وياها لين بيتهم تستبدلها بالأصلية وتسرق الأصليات. فشوفوا الهوس إلى أي مرحلة ممكن يوصل عند بعض الأشخاص، يعني ممكن حتى يعرضهم للخطر بهذا الفكر السطحي، أن لا أنا أبغي الأصلي، أنا أبغي تكون عندي هاي الأشياء كلها، ليش هذي اللي عندهم وأنا ما عندي. فهذا الموضوع ترى سلاح ذو حدين، يعني حلوة القناعة وحلو الواحد يدلع نفسه وحلو الواحد ياخذ اللي في خاطره، ولكن باعتدال متى ما سمحت الفرصة أنك تقتني هذا الموضوع، وليس لأن كل اللي حولك مقتنين قبلك بسنتين ولا بثلاث ولا بأربع. يوم تأتي الفترة اللي تناسبك واللي تقدر تقتني فيها هذا الأمر برضا تام دون التأثير على يعني خلونا نقول حسبتك ومصدر دخلك وغيرها من هاي الأشياء، لك ذلك ويحق لك ذلك. فانتبهوا على هذا الأمر، وأتوقع إحنا وصلنا إلى مرحلة عالية من الوعي، لكن وجب صراحة توعية فئة يمكن أخرى ما زالت يعني تعيش في هذا الصراع النفسي. شيخة الظهري تقول في ناس تفكر كذي، وتقول عندي وحدة تقول لي أنت بنت فلان وما عندك شنطة أرميس مثلا. شوفوا طريقة التفكير السطحي، يعني ما يدرون أن الواحد يمكن تكون عنده التزامات، يمكن تكون عنده أمور وايد مهمة غير عن ذلك، يمكن أصلا ما تستهوي هذه الأمور، أمور الماركات العالمية بشكل عام، ولا يرى فيها أهمية. فهاي ترى تعتمد على القناعات، كل واحد وقناعاته، كل واحد والأشياء اللي يفضلها، كل واحد وذوقه في النهاية بالأمور اللي يحب يقتنيها. فلا تخلون الناس يأثرون عليكم، ولا تخلون منصات التواصل الاجتماعي تاكل، يعني خلونا نقول في تاكل من فكركم المستقر وتأثر على طريقة تفكيركم في مثل هذه الأمور. بنرجع إن شاء الله وبنتواصل وياكم في فقرتنا الأخيرة من خلال ساعتنا الثالثة وعبر دانة الأثير 1009. في هاي اللحظات نسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنان حسين الجسمي، نرجع ونتواصل وياكم من بعد دقائق. يسعد صباحكم وحياكم الله.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
1: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. بالنسبة لشارع الاتحاد في هذه اللحظات ما زال الازدحام المروري قائم عليه بالاتجاه إلى تقاطع المولا بلازا أو صراحة بالأحرى بالاتجاه إلى ما بعد نفق القيادة العامة لشرطة دبي. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عند سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارجة وممتد حتى منطقة القصيص في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متقطعة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. وهناك أيضا في هذه اللحظات ازدحام مروري بسبب أعتقد تعطل مركبة على شارع محمد بن زايد من دبي وبالاتجاه إلى جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه إلى إمارة الشارقة. شارع الإمارات العابر عليه ازدحام مروري من عند مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. وهناك ازدحام مروري في هذه اللحظات على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية وانسيابية كما هو الحال في هذه اللحظات على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع، وهلا هلا في عمركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: Head northeast to street number
5: 4. Share location.
2: في شير لوكيشن وإلى رحلة الطريق إلى حتى واللي إن شاء الله بترجع من جديد. سجلوا التاريخ عندكم 12 سبتمبر بيصادف يوم السبت يعني ويكند، وبينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. هناك خلونا نقول بتقضون صباح جميل بإفطار 5 نجوم مع فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى عودتكم إلى أجواء المدينة وإلى الإقامة الفاخرة في فندق جي اي ليك فيو. والأجمل من ذلك بأن سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. نعم مثل ما سمعتوا، يعني الفرحة بتكون مضاعفة لهذا الشخص. الرحلة أو رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير وأكيد بدعم من الخليجية. وفي هذه اللحظات صراحة نوجه التحية لرعاتنا، وخلونا شوي نتكلم عن الوثبة للتأمين. وياكم في كل خطوة تكتشفون معاهم تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. تقدرون تزورون موقعهم awnic.com مع الوثبة للتأمين. هذا أحد الرعاة لرحلة الطريق إلى حتى. وما ننسى أيضا في هذه اللحظات نوجه التحية للراعي الثاني جامعة حمدان بن محمد الذكية. مستقبلكم على وتيرتكم، تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن يناسب حياتكم وطموحاتكم. عندهم برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني، أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الآلاف من الدارسين. في هذه اللحظات بنختم وقت أوتوست، استمريت تقريبا في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. إلنا لقى بإذن واحد أحد يتجدد غدا في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009. وشكرا لكل اللي تواصلوا ويانا اليوم، شكرا لخليفة الاجتبي، مي علي، سعيد راشد، عفرة أحمد، أيضا من المشاركات اللي وصلتنا مريم محمد سيف، شكرا لكل اللي تواصلوا ويانا واللي متابعين. شيخة أنا بعد ودي تقول ودي أي بس بيكون عندي عرس أختي وعيالي في خاطري يشوفونك. إن شاء الله إن شاء الله بنخليهم يشوفونا، لو مو بهاي الطريقة بطريقة ثانية بإذن الله. بالعكس نحن نحب نشوف كل من يسمعنا ويتابعنا من خلال دانة الأثير 1009. وإن شاء الله دائما نلتقي على خير، ودائما اللحظات الجميلة تجمعنا بإذن الله. في هاي اللحظات أقولكم مع ألف ألف سلامة، وخميسكم ونيس إن شاء الله.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب وبيوت أهلي أحبيبه. مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبها،
2: على سماعة متغيبها.
1: إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد البرد، بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدع ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبه. ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجه ترضنا للسماد، لو كان ريحه نتل منابته طيبه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، أفرست، تراس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أشاد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات والتي أسفرت عن إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا. وأكد معاليه أن ما تقوم به دولة الإمارات من وساطات فاعلة في هذا الملف يعكس نهجها الراسخ في توظيف الدبلوماسية لخدمة القضايا الإنسانية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح آفاق أوسع أمام التحركات الهادفة إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية. رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 206 أسرى من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. أدان معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب السورية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً سافراً للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي. وقال معاليه إن هذه الغارات الإسرائيلية استفزازية وغير مبررة ومرفوضة، متهماً إسرائيل بالسعي إلى نشر الفوضى وتوسيع ساحات الصراع والمواجهات في المنطقة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية وخيمة. وقال ترامب إن طهران لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة لإبرام اتفاق، لذلك أعلن عن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق تتخذ ضد أي دولة. هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إيران بعزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلا. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عزمه عقد اجتماع جديد بصيغة 5+1 لحل القضية القبرصية إثر موافقة الجانبين والدول الضامنة المتمثلة في اليونان، تركيا والمملكة المتحدة، مشددا على حتمية استكمال التحضيرات المتعلقة ببناء الثقة لضمان نجاح المسار، مجددا التزام الأمم المتحدة التام بدعم الشعب القبرصي في هذه اللحظة الحاسمة رغم عدم امتلاكها سلطة فرض السلام. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: JoJo come.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره.
3: الخليجية.

كل جرح يهون، يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة. 1-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس،
2: لو وحدنا

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 34 41، المنامها 34 39، الدوحة 32 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37، أما الكويت 36 44، وأخيرا الرياض 33 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتكسير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الأثير.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K.

الحياة تعلمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وإخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يام بعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل معك قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: أمانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد، احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على إنستغرام @Arabian Center.
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا انهيار منجم في منطقة زامبويه ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. ارتفع عدد ضحايا انهيار موقع لتعدين الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى 100 قتيل، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين حسب مسؤول في إحدى جمعيات التعدين بأفريقيا الوسطى. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية وخيمة، وقال ترامب إن طهران لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة لإبرام اتفاق، لذلك أعلن عن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق تتخذ ضد أي دولة. هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إيران بعزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلاً. قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي أهان جيوبيك اليوم إن بلاده تقدر أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 80 و 120 رأساً نووياً، وتعتقد أن بيونغ يانغ مهتمة بمبادرات الحوار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إسرائيل وجهت رسالة إلى تركيا تحذرها من إقامة قاعدة في سوريا، مقراً بذلك ضمنياً بشن ضربة في اليوم السابق. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 8 أشخاص على الأقل وأصابت 33 آخرين في كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس، وألحقت أيضاً أضراراً بمبان وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية. قال جيش بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وجارة أوكرانيا إنه بدأ عمليات جوية دفاعية لحماية المجال الجوي للبلاد. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عزمه عقد اجتماع جديد بصيغة 5+1 لحل القضية القبرصية إثر موافقة الجانبين والدول الضامنة المتمثلة في اليونان، تركيا والمملكة المتحدة، مشددا على حتمية استكمال التحضيرات المتعلقة ببناء الثقة لضمان نجاح المسار، مجددا التزام الأمم المتحدة التام بدعم الشعب القبرصي في هذه اللحظة الحاسمة رغم عدم امتلاكها سلطة فرض السلام. ختام الموجز بخبر اقتصادي، حيث تكبد الدولار خسائر حادة اليوم ليقترب من أدنى مستوياته في 3 أشهر وسط تراجع العملة الأمريكية أمام عدد من العملات الرئيسية. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 كانت الأثير.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9
2: أنا أخطيت ما أنكر. ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

0: يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق
1: بالمسافر
0: بالمسافر
2: قالت

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخل عبات ونفضها.
2: كان السحاب أرخل عبات ونفضها.
1: هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. يا ليت شوقي تسمعه يقنعك ولا تقنعه، لقلب ما يصبر بلاك يا مودعه لا تودعه. الغيم يترش المطر، عمري على طرف أصبعه ما بين قيضه والشتاء، فصل الخريف يروعه. دور لي وعطني حلول، أبغيك حظي تصنعه، يمشي على رغبة حناني خاب القدر ما طوعه. ينظف هو تنشقه قلبي، عني النسخ لا تقطعه، حكم ضميرك في مصيري لباب وصلك شرعة.
0: أشعار أشعار
1: على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
4: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
3: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها، بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير
3: الخير. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
5: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
4: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخ زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت أيامي كفاني، ولا مني رميت أرمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار
2: فساع
0: على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة. وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي، افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة، وبحسب المرسوم شمل التعيين 6 قضاة نقد و19 قاضي استئناف أول ومحام عام و5 رؤساء نيابة مساعدين. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا انهيار منجم في منطقة زامبويه، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. ارتفع عدد ضحايا انهيار موقع لتعدين الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى 100 قتيل، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين حسب مسؤول في إحدى جمعيات التعدين بأفريقيا الوسطى. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية وخيمة. وقال ترامب إن طهران لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة لإبرام اتفاق، لذلك أعلن عن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق تتخذ ضد أي دولة. قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي أهان جيوبيك اليوم إن بلاده تقدر أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 80 و120 رأسا نوويا، وتعتقد أن بيونغ يانغ مهتمة بمبادرات الحوار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس إن إسرائيل وجهت رسالة إلى تركيا تحذرها من إقامة قاعدة في سوريا، مقرا بذلك ضمنيا بشن ضربة في اليوم السابق. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم الخميس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، وإن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 8 أشخاص على الأقل وأصابت 33 آخرين في كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس، وألحقت أيضا أضرارا بمبان وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية. قال جيش بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وجارة أوكرانيا إنه بدأ عمليات جوية دفاعية لحماية المجال الجوي للبلاد. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل. مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009
3: الخليجية.
4: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: الخليجية هي بس
1: 100% خليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على إنستغرام @Arabian Center.
2: 1-0-0

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الاضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، امانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا. بنا من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل ومينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. زيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة، وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة، وبحسب المرسوم شمل التعيين 6 قضاة نغط و19 قاضي استئناف أول ومحام عام و5 رؤساء نيابة مساعدين. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي عمر بولا إسكوبار وزير خارجية جمهورية كولومبيا العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ سموه معاليه بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كولومبيا، وأعرب سموه خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبيا، مؤكدا تضامن الإمارات مع كولومبيا حكومة وشعبا. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا انهيار منجم في منطقة زامبويه ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. انتقد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند إسرائيل بعد نشرها إعلانا لمناقصة بناء مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفه بأنه تصرف غير مقبول ومدمر، وقال إن المملكة المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي وتقبل تدمير الحل على أساس الدولتين، فيما تعهد باتخاذ إجراءات ردا على السياسات الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إنه أوضح لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية التي قصفتها إسرائيل يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم في منشور على إكس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، وإن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: سينو يانا على 1009
6: الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره.
2: أذكره. أذكره.
1: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
3: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس
2: يوم.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين. ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا أرضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريش تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريش تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين تكفين تكفين، لقب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين ضاقت علي الأرض، ربي يخليك ضاقت علي الأرض، ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني يخطيبك وإذا خطيت لبيت أمرك على نفسي وروحي، تمونين العذر طبعك والسماحة مباديك، والصفح أصلك والعفو كان تعفين.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشاركة، رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: ميديا 1-0-0-9.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
3: دوت كوليجي.
2: شو؟
1: إنزين.
2: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
3: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي. شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
3: دوت كوليجي.
4: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
3: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
3: I don't have an answer for that.
5: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
0: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
5: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?
6: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7-23 أغسطس يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4-9 مساءً. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: على الخليجية أشعار فزار على الخليجية.
1: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ماهيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آرائهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فزاع أشعار فزاع على الخليجية
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
3: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة. وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي، افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة، وبحسب المرسوم شمل التعيين 6 قضاة نقض و19 قاضي استئناف أول ومحام عام و5 رؤساء نيابة مساعدين. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع معالي عمر بولا إسكوبار وزير خارجية كولومبيا العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ سموه معاليه بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كولومبيا. وأعرب سموه خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبيا، مؤكدا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن الإمارات الكامل مع كولومبيا حكومة وشعبا. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا انهيار منجم في منطقة زامبويه ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إنه أوضح لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية التي قصفتها إسرائيل يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية. نفت وزارة الدفاع التركية اليوم أي حضور لقواتها في مطار أبو الظهور في شمال غرب سوريا، والذي بررت إسرائيل قصفه في وقت سابق هذا الأسبوع بتهديد دمشق وأنقرة لأمنها. أعلنت السلطات الروسية اليوم عن سقوط حطام طائرة مسيرة على منشأة في قرية فولنا الروسية حيث يقع ميناء تمان على البحر الأسود، وأوضحت السلطات أن الواقعة تسببت في اندلاع حريق لكن تم خماده بسرعة دون وقوع أي إصابات. ذكرت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا اليوم أن المحطة تحولت إلى استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل والمخصصة للطوارئ بعد أن تسبب تلف خط كهرباء عالي الجهد في انقطاع الإمدادات الخارجية عن المنشأة. سجلت اليونان 157 إصابة بفيروس غرب النيل و13 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري، وتأتي زيادة الإصابات في اليونان فيما تشهد أجزاء من جنوب أوروبا زيادة في أعداد حالات الإصابة بالفيروس وينتقل الفيروس من خلال البعوض. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الجوجلكم على الخليجية 1009. بوليفار على الخليجية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم ومساكم بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، وإن شاء الله لقاء خير وسعادة، وأيضا كذلك من خلال تواصلكم في هذا المساء إن شاء الله بنكون في مجموعة من موضوعاتنا اللي اعتدنا عليها، ومن خلال تواصلكم الجميل أيضا عبر 4000 أو حتى من خلال تطبيق الخليجية لإرسال مسيدات. أتمنى تكتبولي أسماءكم من خلال مسيداتكم، ومن خلال أيضا تواصلكم في هذا المساء، ومن خلال لقائنا اللي يمتد معكم حتى الساعة 4 من عصر هذا اليوم.

0: وقفتنا الأولى اليوم ومن خلال تواصلكم الجميل وقفتنا بتكون مع جرين تي.
1: جرين تي. جرين تي.
0: يستطيع الإنسان دائما أن يبني حياة صحية، يمكن الأساس الأول هي مجموعة أسس أكيد، ولكن الأساس الأول اللي بناء حياة صحية هو الطعام الصحي. ما يتناول الإنسان من طعام هو الذي سينعكس بشكل مباشر على كل تفاصيل حياته وليس فقط على صحته، لأن الإنسان دائما عندما يكون متوازن صحيا فبالتالي يكون متوازن نفسيا، عندما يكون متوازن نفسيا يكون متوازن أيضا حتى حياتيا اجتماعيا وعمليا. فبالتالي عندما يتنبه الإنسان لهذه المسألة هنا يستطيع فعلا أن يعيش حياة صحية متوازنة وكذلك أيضا حياة صحية مميزة. لذلك اليوم أسأل عن ما هي نوعية الطعام، يعني نوع من أنواع الطعام الذي تجد بأنه في يعني صحي جدا، ونوع من أنواع الطعام أنت تعتقد أنه غير صحي فبالتالي تبتعد عنه. ما هو أكثر طعام تجد بأنه يعني فعلا صحي بالنسبة لك، وما هو أكثر طعام تجد أنه يعني غير صحي؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم اللي تصلنا سواء عبر التطبيق أو عبر المسجات.

0: متواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال تواصلكم عبر 4000. أمل مساء الخير والسرور وإن شاء الله يوم سعيد وعليكم السلام والرحمة. شكرا لك. وأيضا تقول ممكن الخضروات والفواكه يعني تكون من الخيارات المناسبة. شكرا يا أمل أحمد. فعلا يمكن الخضروات والفواكه من الأشياء المناسبة صحيا بشكل عام، ولكن أكيد هناك في أشياء أخرى نشوف أنها من الأكل الصحي أو أن ممكن تكون دائما يعني أكلات صحية. إذن ما هو أكثر الأكل ممكن نشوفه صحي يعني يكون من الأشياء الأساسية التي تتناولها، وما هو الأكل اللي ممكن أن نشوف أن هذا النوع من الأكل ممكن يكون أحيانا غير صحي، فبالتالي يعني تبتعد عن هذا النوع من الطعام. مع أسماءكم على 4000 وعلى الخليجية.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح انصادفة ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك وكت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحبك مودن إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل، في لحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه حسيت، ذه كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة تطبق الشروط.

0: Green Tea.
1: Green Tea ولازم نتواصل من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009. ومن تقول الأكل مشبع بالدهون بهارات يعني العيش حاليا ويتعب المعدة أحيانا، وحاليا مركزة على الكميات الأقل مهما اختلف نوع الطعام، لأن تقول استقرار البال يساوي استقرار الصحة وكل أنواع الاستقرار. شكرا يا أمل، وأيضا كذلك المستمعين التواصلين من خلال مسجاتهم. طيب، الأطعمة الغنية بالصوديوم هي من أكثر الأطعمة التي تعتبر أطعمة غير صحية، لأنه أحيانا يعني بعد الإفراط في تناول الملح يعتبر أحد العوامل المرتبطة بارتفاع ضغط الدم الذي يصنف من أكثر الحالات الصحية شيوعا. وبالتالي تشير البيانات إلى أن 61% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عام في إحدى الدراسات في إحدى الدول يعانون ارتفاع ضغط الدم، وينصح دائما بالحد من الأطعمة الغنية بالصوديوم، خصوصا رقائق البطاطس والبيتزا بما فيها المجمدة والشربات المعلبة وأطباق المعكرونة وصلصاتها المعلبة. الطعام الثاني اللي يعتبر من الأطعمة التي لا تكون صحية الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. دائما تزداد أهمية الحد من الدهون المشبعة مع التقدم في العمر، إذ ربطت الدراسة بين ارتفاع استهلاكها وزيادة الأخطار الصحية، لا سيما الأخطار الصحية المرتبطة بأمراض القلب. طبعا توجد الدهون المشبعة بكمية كبيرة في اللحوم الحمراء المصنعة، وبالتالي أيضا التي تحتوي على الكثير من الزيوت. ثالثا، الأطعمة الغنية بالسكر المضاف. دائما يرتبط الإفراط في تناول السكر مع التقدم في العمر بزيادة مخاطر الإصابة بالسكري، أمراض القلب، الالتهابات، كما قد يؤثر في الوظائف الإدراكية ويعني يصعب التعافي من الأمراض. من أبرز مصادر السكر المضاف المخبوزات، الحلويات، منتجات الألبان المحلاة، حبوب الإفطار، ألواح الوجبات الخفيفة، المشروبات المحلاة بما فيها المشروبات الغازية، القهوة والشاي المحلى. رابعا، الأطعمة فائقة المعالجة لها جزء كبير من نظام الغذاء الحديث، غالبا ما تحتوي على كميات مرتفعة من الملح والدهون والسكر. طبعا تظهر دراسة نشرت في عام 2024 أن النظام الغذائي الغني بهذه الأطعمة قد يرتبط بتسارع الشيخوخة، بينما وجدت دراسة أخرى عام 2025 أن تقليل استهلاكها لدى من تجاوزوا 65 عام ارتبط بانخفاض في الالتهابات وتحسن مستويات الكوليسترول وصحة الأيض. تشمل هذه الأطعمة الدقيق الشوفان، سريع التحضير، النقانق، المعكرونة وزبدة الفول كذلك أيضا المصنعة. الأطعمة عالية السعرات الحرارية، هذه النقطة جدا مهمة. ليش؟ لأن ينخفض معدل الأيض الأساسي تدريجيا مع التقدم في العمر، ما يعني انخفاض كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم مقارنة بالمراحل العمرية السابقة. ولذلك قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة عالية السعرات ومنخفضة القيمة الغذائية إلى زيادة الوزن ومضاعفات صحية كبيرة. إذن علينا دائما الانتباه إلى ما هذا الموضوع. ليش؟ لأن هذا الأمر مرتبط بصحة الإنسان. يبحث كثيرون دائما عن أدات غذائية تساعدهم على الحفاظ على صحتهم، الوقاية من الأمراض المرتبطة بهذه الأطعمة، وبالتالي يحاول من خلال الإنسان دائما أن يصل إلى مسألة التوازن الصحي الذي يجعله دائما في صحة وعافية.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح الخير.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: Events. Events. Events.
1: الرحلة مستمرة مع ميامي، ولكن هذه المرة أنتم الجزء الأهم فيها. ميامي شو في كوكاكولا أرينا، والذي ننتظره في كل عام والذي عشنا معه أجمل ذكرياتنا يعود إليكم بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام، والتي تحتفل بنبض ميامي الحقيقي. أنتم الجمهور، الجزء الأساسي في هذا العرض. واستعدوا لليلة موسيقية استعراضية لا تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالمفاجآت، اللحظات الفريدة التي لا تتكرر، مع توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث، والعرض بأكمله مبني عليكم أنتم جمهور ميامي الوفي. واحجزوا تذاكركم الآن من خلال كوكاكولا أرينا، ومن خلال الموقع الإلكتروني لكوكاكولا أرينا، أو من خلال بلاتينيوم ليست وحفل فرقة ميامي الذي سيكون في 29 من هذا الشهر. الراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعادة والمفارق كآبة مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة. وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي، افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في المبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين قضاة في الإمارة. عبد الله بن زايد يهنئ هاتفيا وزير خارجية كولومبيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية. وزير الخارجية العماني: الأمن المستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة. وبحسب المرسوم، شمل التعيين 6 قضاة نقض و19 قاضي استئناف أول ومحام عام و5 رؤساء نيابة مساعدين. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي عمر بولا إسكوبار وزير خارجية جمهورية كولومبيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما هنأ سموه معالي عمر بولو إسكوبار بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كولومبيا، معربا عن تطلعه إلى العمل معه بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو والتطور في علاقات التعاون بين البلدين. وأعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبيا، مؤكدا تضامن دولة الإمارات مع كولومبيا حكومة وشعبا. وبحث الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. تتيح شرطة دبي ضمن مبادرة على دربك خدمة إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة في محطات الوقود المنتشرة في مختلف مناطق دبي دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة. وتهدف الخدمة إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين واختصار الوقت والجهد إلى جانب المحافظة على انسيابية الحركة المرورية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار وكيل عاطفة محمد علي عضو فريق مبادرة على دربك شرطة دبي.
5: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على دربك التي تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية. هذه الخطوة الذكية تسهم في تخفيف الازدحام وضمان انسيابية الحركة المرورية بما ينعكس على راحة المجتمع وسعادته. كل هذه المبادرات والخدمات الذكية تنطلق من حرص شرطة دبي على خدمة الجمهور وتعزيز أمنه وسعادته. شرطة دبي معكم على الدرب دائما.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا انهيار منجم في منطقة زامبويه ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه نظيره الياباني اليوم أن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة، مؤكدا أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع. قال وزير الخارجية السوري سعد الشيباني إنه أوضح لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو ظهور الجوية التي قصفتها إسرائيل يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية. وأضاف الشيباني أن عسكريين من تركيا زاروا القاعدة في إطار التدريب والتعاون العسكري الأوسع نطاقا، ونفى وجود تعزيزات عسكرية تركية قائلا إن المنشأة كانت خالية إلى حد كبير ولم يبدأ العمل بها بعد. وقال الشيباني إن إسرائيل ليس لديها مبرر مشروع لهذا القصف، وأضاف أن سوريا لا تزال منفتحة على التفاوض مع إسرائيل بشأن تهدئة التوتر، وأشار إلى أن الجانبين أحرزا تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق أمني خلال محادثات على مدى عام بوساطة الولايات المتحدة، لكن إسرائيل تراجعت لاحقا عن التزاماتها ولم ينفذ الاتفاق. إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع التركية اليوم أي حضور لقواتها في مطار أبو الظهور في شمال غرب سوريا، والذي بررت إسرائيل قصفه في وقت سابق هذا الأسبوع بتهديد دمشق وأنقرة لأمنها. وقال مسؤول في الوزارة للصحفيين: نؤكد أن أي وفد عسكري تركي لم يكن موجودا في مطار أبو الظهور قبل أو خلال الهجوم الذي شنته إسرائيل على هذه القاعدة في سوريا. انتقد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إسرائيل بعد نشرها إعلانا لمناقصة بناء مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفه بأنه تصرف غير مقبول ومدمر. وقال إن المملكة المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي وتقبل تدمير الحل على أساس الدولتين، فيما تعهد باتخاذ إجراءات ردا على السياسات الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من عدم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مؤكدا أن البيانات الاقتصادية القوية لا ينبغي أن تمنع البنك من تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا، واتهم مسؤولي البنك المركزي بأن لديهم دوافع سياسية باستثناء رئيس الفيدرالي كيفن وارش الذي رشحه ترامب لهذا المنصب في وقت سابق من هذا العام. أعلنت السلطات الروسية اليوم عن سقوط حطام طائرة مسيرة على منشأة في قرية فولنا الروسية حيث يقع ميناء تامان على البحر الأسود. وأوضحت السلطات أن الواقعة تسببت في اندلاع حريق لكن تم إخماده بسرعة دون وقوع أي إصابات. ذكرت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا اليوم أن المحطة تحولت إلى استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل والمخصصة للطوارئ بعد أن تسبب تلف خط كهرباء عالي الجهد في انقطاع الإمدادات الخارجية عن المنشأة. وقالت الإدارة التي عينتها موسكو: يراقب موظفو المحطة معايير تشغيل المعدات ويجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة وحدات توليد الطاقة بشكل كامل، مضيفة أن مستويات الإشعاع طبيعية. سجلت اليونان 157 إصابة بفيروس غرب النيل و13 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري، وينتقل الفيروس من خلال البعوض، وتمر أغلب الإصابات بدون أعراض أو تتسبب فقط في أعراض خفيفة، وتحدث الإصابات الشديدة في الأساس بين كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض معينة. وتأتي زيادة الإصابات في اليونان فيما تشهد أجزاء من جنوب أوروبا زيادة في أعداد حالات الإصابة بالفيروس. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
7: اربح حتى 40,000 درهم معوية للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: 1-0-0-9
6: دانت الأف أف أف.
9: بوليفار
10: بوليفار
11: بوليفار
6: على الخليجية.

متواصلين من خلال لقائنا وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم أيضا عبر السمس على 4000 دول اتصالات ومن خلال لقائنا في هذا المساء وأيضا من خلال مسجداتكم. شكرت يا أمل وإن شاء الله دائما أيام سعيدة وصحية مثل ما ذكرتي. بيكون الحديث بعد قليل عن عندما نقلل السكريات ما الذي يحدث لأجسامنا، ولا شك بأن هي من المسائل المهمة في حياتنا. كيف يمكن الإنسان من حديثنا اليوم عن إيقاف الأطعمة السلبية أو الغير صحية أحيانا، أو حتى التقليل من بعض الأطعمة لأن ذكرت يعني أزيد عن الحد المعقول، فبالتالي يمكن أن تكون أثارها سلبية. من خلال مسجداتكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية سأعود إلى مسجداتكم ونشوف يا ترى أيضا المزيد من مداخلاتكم.

0: قد يبدأ الأمر أحيانا بتغيير بسيط في العادات اليومية الخاصة بالطعام، مثل استغناء عن بعض المشروبات الغازية، تقليل السكر في القهوة، استبدال الحلوى بتمرة فاكهة. لكن تكرار هذه الخيارات على مدى أسبوع يمكن أن ينعكس على جوانب عدة في جسم الإنسان، وكلما طالت المدة كلما وجد بأن العوائد الصحية تكون أكبر. طبعا مع استقرار سكر الدم إلى صحة الأسنان إلى صحة القلب إلى التحكم في الوزن، جميع هذه الأمور تتوقف أيضا على نوعية الطعام الذي يتناوله الإنسان، وهو شيء أساسي. وبالتالي لا يعني التوقف عن السكر المضاف الامتناع عن جميع أنواع السكر، فالسكريات الموجودة طبيعيا في الفاكهة الكاملة، الحليب، تأتي ضمن أطعمة توفر عناصر غذائية أخرى مثل الألياف والفيتامينات والبروتين. المقصود هو السكريات التي تضاف إلى الأطعمة، المقصود هو السكريات التي تضاف إلى المشروبات أثناء التصنيع أو التحضير، وبالتالي توجد بكثرة في المشروبات الغازية، توجد كذلك أيضا في مشروبات الطاقة، في العصائر المحلى، في الحلويات والزبادي المنكهة، حبوب الإفطار، فضلا عن السكر والعسل والشراب المحلى المستخدم منزليا. وبالتالي التقليل منها أكيد أنه سيعود بعوائد صحية كبيرة بنتعرف عليها بعد قليل، ونتعرف يا ترى ما هو الشيء اللي فعلا ممكن أن يؤثر في هذا الأمر يعني صحيا إذا تم التقليل من هذه المشروبات أو حتى المأكولات اللي ممكن أن تحتوي على سكريات مضافة.
1: هو الخليج على الخليجية،
2: ورحلة سريعة لسماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أنا وعوذ بك يا رب من كلمة أنا، عبد وهبته من بديعات المواهب، ما وهبت آمنت بك وسلمت لك أمري، وأنا المنتهي كل أربعاء والمبتدي في كل سبت، أخاطب عقول الرجال الفاهمة وأنا هنا، وليا أش الله أمرني ما تحاكيت وكذبت، أجمل نساء الأرض غنت لي بصوت الله لنا، وأنا الفقير اللي رزقها الله بمرعى كل نبت طرقا عرض فستانها الأزرق، خطر غصن القنا نازل على الوادي بنا يشرب، وأنا قبلها شربت حبيتها لين انفرط سلسالها بعد وعنا، وابعدت عنها في حياتي كثر ما عنها قربت، قولولها يجمل نساء الأرض أما أنا لنا أن ننهي الحلم القديم ونكبة الغايات كبت.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: استحبوا أبناءكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وأخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها، بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير، أفراح وخير،
4: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء، هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: Green Tea.
1: يا مساء الخير للجميع. أمل تقول الله يديم البهجة دائما, ولأن النظام الغذائي فعلا يمكن أحيانا السادة خلينا أفقد التذوق بدون ملح بدون سكر, ولكن يعني أحيانا يعني ممكن أيضا يأثر نفسيا لما رديت للإحساس الطبيعي بالطعام. شكرا لك يا أمل, وكل تواصلوا من خلال مسجاتهم. طيب عموما من أول التغيرات, يعني متابعة لحديثنا قبل قليل, من أول التغيرات محتملة انخفاض كمية السعرات الحرارية المستهلكة يوميا, خصوصا عند الاستغناء عن المشروبات المحلاة لتوفر كميات كبيرة من السكر من دون أن تمنح الشعور بالشبع الذي توفره الأطعمة الأخرى. طبعا تحتوي عبوة واحدة من المشروبات الغازية بحجم 12 أونصة مثلا على نحو 10 ملاعق صغيرة من السكر. هذه العلبة الواحدة فقط, علبة واحدة من المشروبات الغازية بحجم 12 أونصة تحتوي على اللي بشكل الطبيعي يعني على نحو 10 ملاعق صغيرة من السكر. لكن خسارة الوزن خلال أسبوع ليست نتيجة مضمونة, الأمر يعتمد على إجمالي السعرات المتناولة وما نتيجة مضمونة الأمر يعتمد على إجمالي السعرات المتناولة وما إذا كان السكر

صحة القلب. الأسنان قد تكون أول المستفيدين يعني إذا تم التوقف عن تناول السكريات. قد تظهر إحدى أسرع فوائد تقليل السكر داخل الفم يعني تحول البكتيريا السكريات إلى أحماض تهاجم من الأسنان، يزيد تكرار التعرض لها لاحتمالات الإصابة بالتسوس. طبعا لا تتعلق المشكلة بالكمية فقط بل بعدد مرات التعرض أيضا، فاحتساء مشروب محلى على مدى ساعات يعرض الأسنان مرارا للأحماض حتى إذا كانت الكمية الإجمالية محدودة. قد يشعر بعض الأشخاص برغبة أكبر في تناول الحلويات خلال الأيام الأولى، خصوصا من اعتادوا مذاقا شديد الحلاوة أو ارتبط تناول السكر لديهم بأوقات وروتين يومي محدد. لكن الأعراض اللي يعني تنسب أحيانا إلى انسحاب ما يسمى بالانسحاب من السكر مثل الصداع، التعب، تقلب المزاج، لا توجد أدلة قوية رغم أن في تجارب نحن قرأنا عنها لأشخاص يشعرون بهذه المسألة تقلب المزاج وغيرها. وقد تكون مرتبطة بعوامل أخرى بينها الانخفاض المفاجئ في السعرات الحرارية أو عدم انتظام الوجبات أو تقليل الكافيين عند التوقف عن القهوة والمشروبات الغازية المحلى. لهذا قد يكون تقليل السكر تدريجيا أكثر سهولة أكثر استدامة من خلال تخفيف السكر في المشروبات واختيار منتجات غير محلى وقراءة خانة موجودة دائما مكتوبة هي ما يسمى بالسكريات المضافة على الملصقات الغذائية وتناول الفاكهة الكاملة بدلا من العصائر. طبعا يوصي العلماء بأن لا تتجاوز السكريات المضافة 6% من إجمالي السعرات اليومية بما يعادل في المتوسط 6 ملاعق صغيرة للنساء و9 ملاعق صغيرة للرجال. منظمة الصحة العالمية توصي أن تقليل السكريات الحرة من 10% من إجمالي الطاقة اليومية مع إمكانية خفضها إلى أقل من 5% حتى يحصل الإنسان على فوائد صحية سريعة. طيب شو الخلاصة الخاصة بهذا التقرير المهم جدا؟ الخلاصة أن أسبوع بلا سكر، لاحظ الخلاصة وهي خلاصة علمية طبعا أنا أنقلها لكم، بأن الأسبوع بلا سكر مضاف يعني ليس ديتوكس أو عملية لتنظيف الجسم، لكنه قد يكون بداية عملية لتقليل السعرات وارتفاعات المتكررة في سكر الدم، تقليل تعرض الأسنان للأحماض. الأهم أن يتحول هذا التغيير المؤقت إلى عادة غذائية يمكن الاستمرار عليها بالتقليل يعني التوقف أولا ولكن بعد ذلك تعود تدريجيا والتقليل. طيب شو الأهم من كل ذلك؟ الأهم من كل ذلك أن يعني يحاول الإنسان دائما وأبدا أن يستشير الأطباء. نحن نذكر معلومة عامة يعني ممكن تناسب الأغلب من الناس لكن البعض لا تناسب هذه المعلومة، خصوصا يعني من يتناولون أدوية معينة. فبالتالي هذه المعلومة هي معلومة نسميها نحن نقول أو ننقلها عامة، ولكن تحتاج أحيانا الإنسان أن يسأل مختص أنا سأقوم بهذه العملية يعني بهذه المسألة أن أبدأ بإيقاف السكر لفترة معينة أقلل أعود بنسبة سكر أقل. فبالتالي إذا كان الإخصائي والطبيب سمح بذلك تبدأ بهذه المسألة، خصوصا لما تكون تحت إشراف طبي أكيد أن تكون العوائد أكيد أن بتكون عوائد أكبر.

0: خليجية.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: Events.
1: Events.
2: الرحلة مستمرة مع ميامي، ولكن هذه المرة أنتم الجزء الأهم فيها. ميامي شو في كوكاكولا أرينا، والذي ننتظره في كل عام والذي عشنا معه أجمل ذكرياتنا، يعود إليكم بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام، والتي تحتفل بنبض ميامي الحقيقي. أنتم الجمهور، الجزء الأساسي في هذا العرض. واستعدوا لليلة موسيقية استعراضية لا تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالمفاجآت، اللحظات الفريدة التي لا تتكرر، مع توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث، والعرض بأكمله مبني عليكم أنتم جمهور ميامي الوفي. واحجزوا تذاكركم الآن من خلال كوكاكولا أرينا، ومن خلال الموقع الإلكتروني لكوكاكولا أرينا، أو من خلال بلاتينيوم ليست وحفل فرقة ميامي الذي سيكون في 29 من هذا الشهر. الراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وأنا كل ما جاء منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا هدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أنحب هالناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: الخليجية 1-0-0-9.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
6: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي عمر بولا إسكوبار وزير خارجية جمهورية كولومبيا العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ سموه معاليه بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كولومبيا. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه نظيره الياباني اليوم أن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة، مؤكدا أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع. نفت وزارة الدفاع التركية اليوم أي حضور لقواتها في مطار أبو الظهور في شمال غرب سوريا، والذي بررت إسرائيل قصفه في وقت سابق هذا الأسبوع بتهديد دمشق وأنقرة لأمنها. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، وإن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من عدم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مؤكدا أن البيانات الاقتصادية القوية لا ينبغي أن تمنع البنك من تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا. سجلت اليونان 157 إصابة بفيروس غرب النيل و13 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري، وينتقل الفيروس من خلال البعوض، وتأتي زيادة الإصابات في اليونان فيما تشهد أجزاء من جنوب أوروبا زيادة في أعداد حالات الإصابة بالفيروس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية.
2: مساء الخير لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009 الساعة 4 عصرا، وهذا معناه برنامج شورت كات ينطلق وياكم من هذه اللحظات، وإن شاء الله مستمرين في التواصل لمدة ساعتين. يسعدني يكون برفقتكم أنا مريم الجسمي، وخلال هالساعتين إن شاء الله بناخذكم إلى فقرات ومواضيع مختلفة. بنتكلم في مواضيع مختلفة، ولكن بعض مواضيعنا بتكون لها علاقة بالمواضيع التالية والفقرات اللي بعدها. عموما اليوم مع بداية وانطلاقة البرنامج حبيت أطرح عليكم هذا السؤال اللي أقدر أسميه سؤال تمهيدي لموضوعنا في ساعتنا الأولى. سؤالي يقول: بين الجبل، البحر أو المسطحات الخضراء، أي مكان من هذه الأماكن الثلاثة يعتبر الأفضل والأجمل والمكان اللي ترتاح ويرتاح فيه بالك أكثر؟ إذا خيرناك بين منطقة جبلية أو خلنا نقول شاطئ، منطقة ساحلية أو مكان يضم مسطحات خضراء جميلة، أي من هذه الأماكن الثلاثة تحس أنه يعني خلنا نقول تميل له وشخصيتك تميل لهذا المكان بين الأماكن الثلاثة، ويعتبر هذا المكان من أجمل الأماكن بالنسبة لك، واللي فعلا من خلاله ومن خلال وجودك فيه يرتاح بالك؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. واليوم بنحط رحالنا إلى أحد هذه الأماكن الثلاثة، وبيكون موضوعنا متعلق بأحد هذه الأماكن. إذن بين الجبل، البحر أو المسطحات الخضراء، أي مكان يعتبر الأفضل بالنسبة لك؟

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات، شورت كات على الخليجية.
2: سبحان الله، كل واحد وشخصيته يميل لشكل من أشكال الطبيعة ويجد راحته أثناء وجوده في هذا المكان تحديدا. خيرناكم بين ثلاث أماكن لها أوجه جميلة من أوجه الطبيعة: منطقة جبلية، منطقة خلنا نقول ساحلية تطل على الشاطئ أو البحر، أو مسطح خضراء، يعني منطقة تضم أشجار وخلنا نقول مسطحات خضراء كبيرة. أي من هذه الأماكن الثلاثة يعتبر مكانك المفضل؟ إذن خلونا نشوف بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، ونقول مساء الخير والسعادة لتش مستمعتنا أم عبدالله. أم عبدالله تختار المسطحات الخضراء. بالتأكيد المسطحات الخضراء تعتبر من الأماكن اللي يتوقع مفضلة لدى كل الناس دون استثناء. يمكن بعض الناس ما يحبون البحر أو ما يفضلون البحر، بعض الناس ما يحبون الأماكن الجبلية، ولكن أتوقع المسطحات الخضراء أتوقع يعني كل الناس ما يختلفون على حبهم للمكان اللي يضم مسطحات خضراء وأشجار، لأن سبحان الله هذه الأماكن الخضراء دائما تنعش النفسية. أيضا رسالة من مستمعنا يوسف، مساك الله بالنور والسرور يا يوسف، يقول بدون أدنى شك البحر. شفتوا كيف كل واحد منا يميل لشكل معين من أشكال الطبيعة. أيضا أحد المتابعين يقول الأماكن الخضراء. إذن هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم، بخبركم ليش سألتكم هذا السؤال، وبننتقل كذلك إلى وجه من أوجه الطبيعة الثلاثة اللي ذكرناها، وبندخل في تفاصيل موضوعنا. إذن بين المناطق الجبلية والمسطحات الخضراء أو الأماكن الساحلية والبحر، أي مكان من هذه الأماكن الثلاثة يعبر أكثر عن شخصياتكم وتحبون تتواجدون في هذا المكان تحديدا؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عدلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم بالرافي تجري صفر عصير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر.

0: مستقبلكم على وتيرتكم. تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن يناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس الماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في مدينة دبي وثقة مئات الآلاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
1: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: أول أول الآخر أول. يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة. اليوم حابين نتكلم عن الطبيعة وخيرناكم بين ثلاث أماكن في بداية برنامجنا. هل أنتم من الناس اللي يميلون للتواجد في الأماكن، خلنا نقول المناطق الجبلية أو المناطق الساحلية، أو تحبون المسطحات الخضراء أكثر؟ علما بأن هذه الأماكن الحمد لله موجودة عندنا هنا في دولة الإمارات، سواء من خلال الحدائق المختلفة والعديدة الموجودة في كل إمارات الدولة، وكذلك بما أن دولة الإمارات يعني تطل على يعني عدة بحار، فنحن تعتبر دولة الإمارات طبعا من المدن والدول خلنا نقول الساحلية، وبالتأكيد عندنا جبال في مختلف مدن الدولة، سواء بنتكلم عن دبي، بنتكلم عن الفجيرة مثلا أو العين وغيرها من المناطق والمدن. انزين، سؤالي يقول هالمرة بنتكلم عن الجبال في فقرة الآخر أول. آخر منطقة جبلية زرتوها، سواء كانت هذه المنطقة موجودة داخل الإمارات أو خارج الإمارات. طبعا المناطق الجبلية تختلف يعني باختلاف المواسم، أحيانا تختلف، مرات نشوف الجبال فقط يعني خلينا نقول جبال صخرية، ولكن في بعض المواسم تتحول إلى جبال تكسوها الخضرة، وفي بعض المواسم أيضا جبال تكسوها الثلوج. طبعا هذا الكلام في بعض المناطق وبعض الدول. أيا كان شكل هذه الجبال، أنا باكم تعطوني بشكل عام عن الجبال بشكل عام. ما هي آخر منطقة جبلية زرتوها؟ منطقة فيها جبال وزرتوا هذه المنطقة، سواء زرتوها قبل أيام أو قبل شهور أو قبل سنين عديدة. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إذن سؤالنا يقول ما هي أو ما اسم آخر منطقة جبلية زرتوها، سواء كانت موجودة داخل الدولة أو خارجها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي في هذه الأثناء تشهد انسيابية في حركة السير، ما عدا شارع الشيخ محمد بن زايد. الزحمة تبدأ من جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. مثل ما ذكرنا بقية الطرقات الرئيسية في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدور المكاني برا

اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعه ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحد.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: فاتتك خطة شوبا 2080؟ يعود هذا العرض الاستثنائي من 20 إلى 23 أغسطس. ادفع 20% خلال الإنشاء و 80% عند الإنجاز في دبي وأم القيوين. يشمل جميع وحدات شوبا سنترال. زر معرض مبيعات شوبا هارتلاند وتحدث مع مستشار عقاري أو تواصل مع وسيطك. تطبق الشروط والأحكام.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: ما زلت تفكر في وجهتك الدراسية لهذا العام؟ حان الوقت لاستكشاف خياراتك واتخاذ القرار الصحيح. انضم إلينا في اليوم المفتوح بجامعة هاريت وات دبي يومي 15 أو 22 من أغسطس من 3:00 حتى 7:00 مساء. تعرف على أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع فريق القبول واستكشف الفرص المهنية واحصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا وأنت في دبي. احجز مقعدك الدراسي لشهر سبتمبر 2026. سجل اليوم عبر hw.ac.uk/dubai.

أول الآخر أول. إذن في فقرة الآخر أول خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعين. آخر منطقة جبلية زرتوها أو مريتوا عليها، سواء هذه المنطقة كانت موجودة داخل الدولة أو خارجها. بشكل سريع نشوف المشاركات اللي وصلتنا. أمل أحمد يسعد مساك، تقول مسا الطبيعة الخلابة والأرواح كذلك. تقول بالنسبة لي أنا كل أوجه الطبيعة جميلة على حسب الحالة النفسية، مع البحار الأشجار وكذلك الجبال. تقول بحيرة وأشجار وجبال تكسوها الخضرة. آخر مرة عشت هذه الأجواء الجميلة في ميونخ في البحيرة تحديدا اللي ترد الروح. تقول بشكل عام أنا من عشاق الطبيعة الخضراء والفلك والمحيطات. سلكت أول يا أمل، تحية لك يا أمل. أيضا رسالة من مستمعتنا سعاد تقول جبال الألب مرينا عليها في رحلتنا الأخيرة وتعتبر من أجمل المناظر. فعلا يعني بعض المناطق الجبلية سبحان الله تشعرنا بنوع من أن نتحسس أو نحس بهذا الجمال وصنع الخالق سبحان الله. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول جبال حتى قبل أسبوع. انزين، هذا بالنسبة لمشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. راجعين مع بداية ساعتنا الثانية، بنتعرف على المكان والموقع اللي اخترناه وبنربطه مع فقرتنا التالية. التفاصيل بعد لحظات. لكل محبي القصايد بعد شوي بنكون ياكم مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وقصيده بعنوان ثلاث مرات. أما الحين نترككم مع هذه المحطة الغنائية الوطنية، شكرا قيادتنا على الخليجية 1009 ومن خلال ساعتنا الأولى من شورت كات.

0: أشعار فساق على الخليجية.
1: أشعار فساق على الخليجية.
2: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا لويت الرحيل وما قدرت أرحل.
0: أشعار فساق على الخليجية.
1: أشعار فساق على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع الإلكتروني awnic.com. الوثبة للتأمين.
3: تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: خليجية
1: مية المية خليجية.
0: واحد صفر صفر تسعة
2: واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة. وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي، افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: اطلعت على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نموا مستمرا في القطاع، حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم، بزيادة تقدر بنسبة 52%. وأضافت أن هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي بنمو بلغ 36% مقارنة بالعام الماضي. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقارية الإمارات، تنطلق الدورة 23 من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية في 28 من أغسطس الحالي، وتستمر حتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبو ظبي. وتقام هذه الدورة تحت شعار تراثنا عزنا وفخرنا، وتمتد للمرة الأولى في تاريخ المعرض إلى 10 أيام لتكون الأكبر منذ انطلاقه في عام 2003. أدانت محكمة العين الجزائية متهمين إثر ثبوت تعديهما بالقوة والعنف على موظف بمحطة لتعبئة الوقود أثناء تأدية عمله باعتباره مكلفا بخدمة عامة، وذلك بسبب خلاف بخصوص تنظيف الزجاج الأمامي لمركبة أثناء تقديم الخدمة. وقضت المحكمة بإلزام المدانين بأداء الخدمة المجتمعية لمدة 2 في ذات محطة تعبئة الوقود محل الواقعة، وتغريمهما مبلغ 50,000 درهم لكل منهما. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الذي وقع في مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه نظيره الياباني اليوم أن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة، مؤكدا أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع. نفت وزارة الدفاع التركية اليوم أي حضور لقواتها في مطار أبو الظهور في شمال غرب سوريا، والذي بررت إسرائيل قصفه في وقت سابق هذا الأسبوع بتهديد دمشق وأنقرة لأمنها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلتم مستانسين ويارنا على 1-0.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية. اليوم تكلمنا عن الجبال والمناطق الجبلية والجبال الشماء الشاهقة، دائما تذكرنا بالخصال الجميلة وهي العلو والرفعة والمكانة العالية، والمقصود ليس المنصب ولا المكانة الاجتماعية ولكن المكانة والموضع في نظر الآخرين. خلوني أربط هذا الموضوع بسؤالنا التالي: ما هو الشيء الذي يرفع من قدر الإنسان، يعني يجعل الإنسان ذا قدر عالي ويفرض حضوره واحترامه بين الآخرين؟ شو هو الشيء اللي إذا وجد في الإنسان بيكون فعلا متميز وخلنا نقول مكانه ومكانته عالية في نظر الآخرين؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. نختم برنامجنا عن الجبال مع فقرة اسم على مسمى، إليكم التفاصيل.
2: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
0: اسم على مسمى. بما أن اليوم تكلمنا عن الطبيعة وعن الطبيعة الجبلية تحديداً، خلونا نتكلم عن جبال الهيمالايا. يقولكم تعود تسمية جبال الهيمالايا إلى اللغة السنسكريتية القديمة وتتكون من كلمتين، كلمة هيما معناها الثلج وألايا تعني الموطن أو المسكن، ليصبح المعنى الكلي موطن الثلج أو مسكن الثلج. أما عن الاسم والمعنى والوصف، يعبر الاسم بدقة عن طبيعة الجبال لأن القمم العالية مغطاها بالثلوج طوال العام. خلونا نتكلم عن يعني ونتعرف على بعض المعلومات الخاصة بجبال الهيمالايا اللي تعتبر وحدة من أعلى السلاسل الجبلية في العالم، وتوجد هذه السلسلة في قارة آسيا وتبلغ مساحتها حوالي 595,000 كيلومتر مربع، تضم ما يزيد عن 110 قمم جبلية يصل ارتفاع معظمها إلى أكثر من 7300 متر عن مستوى سطح البحر، ومن أبرز قممها قمة جبل إيفرست واللي تعتبر أعلى قمة جبلية في العالم، ويصل ارتفاعها إلى ما يقارب 8849 متر. وهذه السلسلة الجبلية تشكل جذب وتحدي لمتسلقي الجبال حول العالم، ونحن سمعنا الكثير من القصص اللي تقال عن المتسلقين متسلقي القمم الجبلية، خصوصا في قمة جبل إيفرست، بما أن هذه القمة تعتبر من أعلى القمم ارتفاعا في العالم. من جبال الهيمالايا ننتقل ياكم إلى هذه المحطة الغنائية ونرجع في الدقائق الجاية إلى موضوعنا التالي. مساكم خير وسعادة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: على ذاك الطريق اللي سريته من 3 سنين تراودني من الذكرى علوما واتهجاها يحرك هاجسي حس القصيدة وعزف التلحين وعيش بجو ثاني والقوافي تطلب أرضاها مع ساعة تعادل في دقايقها من 60 ونحسبها ثواني والزمن يمشي بمجراها بها لحظات لو مرت على راكان بن حثلين نساسيرة عذاب في سجون الترك قضاها ولا مذكر بيوم كان جيته مرة ومرتين ما غير أشواق حول القلب بحضورها عزمناها بليلة ما حضر فيها معد صاحب ولا خصمين شروق الشمس بالوجنة وليلا في مقفاها سريتها للضياء إلى مكان ما ولا أذكر وين ولا نحسب متاهات الدروب اللي طويناها تمر لحظة ورا لحظة وكنا الحين غير الحين دروب الحب لو طالت أغني وأتمشاها مدى منها حضرت ليلة ترى كل الليالي تزين وعسى بحضوري تتحلى لياليها ودنياها وهي تامر على روحي بلا بكرة ولا بعدين فداها عمري اللي راح واللي باقي افداها كلام الحكمة المأثور اطلب علم لو في الصين ونطلب شوفها لو هي نهاية الأرض وقصاها إذا لي أمنية إذا لي أمنية ما بين بسمتها وحور العين قسم بالله أني في كل لحظة لا تمناها 3 سنين ما وجه بعدها يستثير العين تغلون الرمادي بعد فرقة وردي اشفاها تغير نبض قلبي عندما لذت وهب البين كأن القلب ينبض حسب وقفتها وممشاها لها يادل حضن خصرا كأنه ليل شهر 2 تشكل حسب بنية عودها ثم تلواها تلوى نحرها والكتف طاولنها من البردين كأنه يقول هذه غايتي الأولى ونهواها ولها مجرى العواطف في عروق الدم وسط الجين تكون منها دمي ومن منشأ خلاياها غلاها فاق لا فاق عمرها ما وصل 20 فكيف انطافت 20 بقدر أوصف غلاها وعلى ذاك الطريق اللي جمعنا من 3 سنين تراودنا حلوما بس أنا وياها عشناها حبيبة في فوادي اسمها مقسوم من نصين بسيط أنسى جميع الناس بس لا يمكن أنساها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. فاتتك خطة شوبا 2080؟ يعود هذا العرض الاستثنائي من 20 إلى 23 أغسطس. ادفع 20% خلال الإنشاء و 80% عند الإنجاز في دبي وأم القيوين. يشمل جميع وحدات شوبا سنترال. زر معرض مبيعات شوبا هارتلاند وتحدث مع مستشار عقاري أو تواصل مع وسيطك. تطبق الشروط والأحكام.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
4: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
3: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
1: يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة. راجعين بعد شوي مع فقرة شيء واحد، وسؤالنا يقول: شيء واحد يخلي أي شخص ذا قيمة ومكانة ويفرض حضوره بين الآخرين، شو هو الشيء اللي تعتقدون بأن فعلا الآخرين ينظروا له بنظرة كلها احترام وكلها تقدير؟ على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد
1: أشياء كثيرة وخصال عديدة وكذلك سلوكيات مختلفة وعديدة إذا التزم فيها الإنسان وإذا خلاها يعني جزء من شخصيته بالتأكيد هذا الشيء بيرفع من قدره بين الآخرين وبيفرض احترامه بينهم. خلونا نشوف المشاركات اللي وصلتنا. تحية لك أمل أحمد، تقول الموضوع عميق ومتبادل العمق، السؤال والجواب، وبالنسبة للجواب اللطف. عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول علمه وثقافته. هيا يسعد مساك، تقول الذي يحترم يحترم. وفعلا هناك أشياء ترفع من قدر الإنسان وتخليه مميز في نظر الآخرين. الموضوع ترى ما له علاقة أبدا بمكانته الاجتماعية ولا بالمال أو المظهر العام والمظهر خلنا نقول الخارجي، ولكن هناك صفات بالفعل يعني تترك أثر حقيقي، منها مثل ما ذكروا بعض المستمعين الاحترام، الثقة بالنفس ولكن من دون غرور، حسن الاستماع، الذكاء الاجتماعي، الرقي في التعامل، أيضا عندنا العلم والثقافة، التواضع، الالتزام بالكلمة، الرحمة والإنسانية، القدرة على الاعتذار والاعتراف بالخطأ كذلك، الهدوء، وترك أثر طيب أينما يكون الإنسان. أمور كثيرة، وأمور على فكرة هذه الخصال وهذه السلوكيات ممكن نحن نخليها جزء من حياتنا وجزء من شخصيتنا، وبالتالي نفرض احترامنا أمام الآخرين. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: شهر الاتحاد يشهد كثافة في المركبات من أمام مدينة دبي أو مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وازدحام آخر على شارع الشيخ محمد بن زايد، والزحمة تبدأ من أمام مردف سيتي سنتر أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. اللي ماخذين شارع ند الحمر بيواجهون زحمة متفرقة بالاتجاه إلى نفق المطار. وبالنسبة لشارع الخيل هناك أيضا كثافة مركبات بالاتجاه من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة راس الخور. دائما نتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009. ورافقتكم السلامة.
4: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيهم. الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
2: اصطحبوا أبناءكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وأخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. اليوم وخلال البرنامج تكلمنا عن الطبيعة وتحديدا الطبيعة الجبلية. مستمعتنا أمل أحمد تقول: مس التقدير الثابت كجذور الأشجار وارف الظلال، ككرم الأشجار وجمال المنظر كنجوم السماء. تقول: سبحان الله، اليوم ناشة وأنا متشوقة للجبال، ولكن جبال حتى والفجيرة. فعلاً دولة الإمارات، يعني التنوع الجغرافي الموجود عندنا في دولة الإمارات يعطيها جمال من نوع آخر. تقول: مساء الامتنان دائما وابدا. وبالنسبه للموضوع السابق اللي تكلمنا فيه عن الشيء اللي يضيف للانسان ويجعل يعني يخليه ذا قدر امام الاخرين، تقول: احترام الذات وتقدير الذات والثقه بالذات اولا ثم الاخرين، ويبقى الاحترام والتقدير اهم شيء ممكن يتحلى به اي انسان. تحية لك يا أمل، وشكرا على تواصلت ويانا. اليوم حبينا نختم برنامجنا بميامي شو، تجعلكم فرقة ميامي الكويتية وتقدم عرض ميامي ولكن بطريقة مختلفة ورؤية جديدة وملهمة من خلال عروضها الحية المفضلة لدى الجمهور. يتضمن العرض توزيعات موسيقية جديدة وفقرات تفاعلية، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر الأغاني للفرقة واللي تحظى بمسيرة فنية حافلة بالنجاح لأكثر من 3 عقود، وتحافظ على شعبيتها الواسعة لدى الجمهور في مختلف أنحاء المنطقة. نذكركم بأنه ميامي شو سيقام إن شاء الله على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 من هذا الشهر. وصلنا معكم في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج. نقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا اليوم في شورت كات. إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم باكر الساعة 4 عصرا ويا يمن أنا مريم الجسمي، ومن خلال برنامج شورت كات. المحطة الغنائية الختامية بتكون محطة وطنية الدار أمانة، نهديها للجميع. تحياتنا لكم مرة ثانية ومع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما فيه أجمل من اللي يسامح. سامح ما فيه أجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة، وانسجاماً مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد: لا حدود لطموح دبي وريادتها. إلزام متهمين بأداء خدمة مجتمعية لشهرين في محطة وقود. الإمارات تدين التفجير الذي وقع في مركز تعليمي بكابول.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: اطلعت على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نموا مستمرا في القطاع، حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم، بزيادة تقدر بنسبة 52%. وأضافت هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي بنمو بلغ 36% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف سموه: أرقامنا اليوم هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتؤكد قوة القطاع العقاري في دبي وحجم الثقة المتزايدة في بيئتها الاستثمارية والاقتصادية. ولا حدود لطموح دبي وريادتها. أدانت محكمة العين الجزائية متهمين إثر ثبوت تعديهما بالقوة والعنف على موظف بمحطة لتعبئة الوقود أثناء تأدية عمله باعتباره مكلفا بخدمة عامة، وذلك بسبب خلاف بخصوص تنظيف الزجاج الأمامي لمركبة أثناء تقديم الخدمة. وقضت المحكمة بإلزام المدانين بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهرين في ذات محطة تعبئة الوقود محل الواقعة، وتغريمهما مبلغ 50,000 درهم لكل منهما. تتيح شرطة دبي ضمن مبادرة على دربك خدمة إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة في محطات الوقود المنتشرة في مختلف مناطق دبي دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة، وتهدف الخدمة إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين واختصار الوقت والجهد، إلى جانب المحافظة على انسيابية الحركة المرورية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN وكيل عاطفة محمد علي، عضو فريق مبادرة على دربك شرطة دبي:
5: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين، ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على دربك، التي تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية. هذه الخطوة الذكية تسهم في تخفيف الازدحام وضمان انسيابية الحركة المرورية، بما ينعكس على راحة المجتمع وسعادته. كل هذه المبادرات والخدمات الذكية تنطلق من حرص شرطة دبي على خدمة الجمهور وتعزيز أمنه وسعادته. شرطة دبي معكم على الدرب دائما.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الذي وقع في مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وأعربت الوزارة عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب أفغانستان وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. أدانت مصر تنفيذ إسرائيل المشروع الاستيطاني E1 في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أنه يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها التوسع الاستيطاني وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، ومؤكدة تمسك مصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه نظيره الياباني اليوم أن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة، مؤكدا أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من عدم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مؤكدا أن البيانات الاقتصادية القوية لا ينبغي أن تمنع البنك من تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا. واتهم مسؤولي البنك المركزي بأن لديهم دوافع سياسية باستثناء رئيس الفيدرالي كيفن وارش الذي رشحه ترامب لهذا المنصب في وقت سابق من هذا العام. أعلنت السلطات الروسية اليوم عن سقوط حطام طائرة مسيرة على منشأة في قرية فولنا الروسية، حيث يقع ميناء تامان على البحر الأسود. وأوضحت السلطات أن الواقعة تسببت في اندلاع حريق، لكن تم إخماده بسرعة دون وقوع أي إصابات. أكدت إيفا هنشروفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية عدم وجود مخاوف فورية بشأن إمدادات الغاز داخل الاتحاد الأوروبي، رغم بلوغ المخزونات الحالية 62% من طاقتها الاستيعابية. وأظهرت بيانات جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا GIE أظهرت تراجعاً ملحوظاً في مستويات التخزين مقارنة ب 74% سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض إلى التحديات التي تواجهها دول التكتل في إعادة ملء مخزوناتها الشتوية نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، مما قلل من إقبال الشركات على الشراء بهدف التخزين. كشفت بيانات رسمية اليوم أن موجات الحر الشديدة التي ضربت أوروبا هذا الصيف تسببت في وفاة الآلاف في كل من إسبانيا وألمانيا في أرقام هي الأكبر منذ سنوات. في الأثناء توقع معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ PIK في ألمانيا أن ترتفع المساحات التي تلتهمها حرائق الغابات في أوروبا سنوياً إلى نحو 3 أضعاف مستوياتها الحالية بحلول نهاية القرن، في ظل تفاقم موجات الحر والجفاف والرياح بسبب تغير المناخ. ختاماً، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية. ربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك. الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
7: الجو جوكم.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: يا مرحبا الساعة بالجميع، أسعد الله مساكم وكل أوقاتكم. موعد جديد يجمعنا وياكم بدوت خليجي من الحين ولغاية الساعة 9 مساء، وياكم أخوكم عبدالله المهيري. اليوم 20 أغسطس، واليوم صراحة يعني ما أعرف كيف أعبر عن هذا اليوم غير أنه يوم طويل بالنسبة لي، ما شاء الله من الصبح ونركب. ولكن انتشر خبر، والخبر رسمي طبعا في الصحف المحلية، يعني عن معلم من معالم دبي بيختفي العام القادم. نحن نتكلم عن أشهر بناية في شارع الشيخ زايد، هذه البناية اللي لها يعني ارتباط وله مكانة عند أهل دبي وزوار دبي حتى، يعني مستحيل هذه البناية ما حد يعرفها إذا كان من أهل دبي أو زوار دبي أو الناس اللي عاشت في دبي وكانوا كل يوم يخطفون حذال هذه البناية. أنا أتكلم عن بناية تويوتا جماعة الخير، هذه البناية اللي هي أيقونة خلنا نقول على شارع الشيخ زايد من سنين طويلة جدا جدا جدا، من سنة 1974 هذه البناية كانت شاهدة على تحول وتطور وازدهار دبي من شارع خالي تماما ما فيه إلا بناية تويوتا وأيضا برج راشد ومركز دبي التجاري العالمي والبنايات القصيرة الثانية اللي هي قريبة من بناية تويوتا. هذا كان شارع الشيخ زايد، يعني 52 سنة وهاي البناية شاهدة كل شيء، شافت كل شيء. وصراحة الموضوع ما أعرف يعني يعور القلب، مع أن هاي يعني أكيد للأفضل عرفتوا، وأكيد بيتم إنشاء بناية حديثة شو مكان يكون، يعني شو المرافق اللي بتكون فيها، ولكن الذكرى هني شوي اللي تعور القلب، الذكرى مع هذه البناية. البناية هاي الفكرة مو بسمها بناية تويوتا، هي بناية ناصر راشد لوتاه، انبنت سنة 74 بعد قيام الدولة بثلاث سنوات فقط، كانت من أوائل الأبراج السكنية في دبي. وطبعا يوم انبنت المنطقة كانت مثل ما أقول لكم مختلفة تماما، والدوار هناك اسمه دوار الدفاع قبل لا يستوي التطور والتطوير شارع الشيخ زايد للي نعرفه اليوم. طبعا شعار تويوتا هذا له قصة ثانية، أول مرة نحط سنة 81 تمام، وتم شعار تويوتا على البناية لين سنة كم 2018، انتهى العقد شالوا الشعار، ولكن عام 2022 رجعوا وحطوا الشعار مرة ثانية فوق البناية، وهذا الشيء لاقى يعني خلنا نقول استحسان عند الجمهور، لأن البناية اسمها بناية تويوتا، الشعب مسميها شيء، هي مو بناية تويوتا أبدا، ولكن ارتبط في ذاكرة أهل دبي وسكان دبي وزوار دبي أن هذه البناية اسمها بناية تويوتا. الموضوع أرجع وأقول يعني يعور القلب شوي، زعلت صراحة اليوم شفت الخبر لأن عندنا ذكريات مع بناية تويوتا. خبروني شو ذكرياتكم مع هذه البناية إلا مستحيل ما استخدمناها اللي هو شو أن ندلي حد، شفت بناية تويوتا خذ كذا، عرفتوا هذا شيء مفروغ منه. خبروني أنتوا شو رأيكم، أو يعني شو مشاعركم بهذه اللحظات، يعني يوم أقول لكم أن بناية تويوتا بيقولوا لها باي باي، بيتم هدمها العام القادم، وسكان البناية عندهم لين ديسمبر 2026 عشان يخلون الوحدات. دائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسم 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحير للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: فاتتك خطة شوبة 2080؟ يعود هذا العرض الاستثنائي من 20 إلى 23 أغسطس. ادفع 20% خلال الإنشاء و 80% عند الإنجاز في دبي وأم القيوين. يشمل جميع وحدات شوبة سنترال، ونقدر نزور معرض شوبة هارتلاند ونتحدث مع مستشار عقاري أو نتواصل مع وسيطنا. تطبق الشروط والأحكام.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
4: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
5: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
6: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، روس أو تيريتوري، واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان ل5 سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك ل5 سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
8: زين، كم بيطلع الحساب؟
9: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس في تعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
10: تعاونية الاتحاد، وما كنتوا قريبين منكم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب تصروا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن. الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر ياس.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا درسوا لي العين.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: دناتا، خيرات أبكى.
4: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
5: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة فوتكم. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
6: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: لمحبين المسرحيات، خلوني أخبركم عن مهندس الذوق العام اللي بيكون في مهرجان دبي للكوميديا. تابعوا رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى، وهم يستعدون لاستقبال طفلهم الأول في دبي أوبرا. أكيد هذه المسرحية اللي بتدور أحداثها في أجواء اجتماعية كوميدية، بحيث أنه بتتابع قصة زوجين وهم يعيشون إحدى أجمل وأغرب مراحل حياتهم، انتظار مولودهم الأول وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة، وهم يحاولون يخوضون هذه الرحلة بسلام. وهم ينتظرون وصول طفلهم الصغير، يحلمون بأن يصبح يوما مهندسا للذوق العام. هذه المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات، بتكون في 9 و10 من أكتوبر. التذاكر متوفرة على visitdubai.com والخليجية 1009، الشريك الإعلامي الرسمي لهذه المسرحية.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. يعني العام فيلم كي بوب ديمون هانترز يعني نزل على نتفليكس وحطم أرقام قياسية لما استوى يعني أكثر فيلم مشاهدة على المنصة وبتاريخ المنصة. بعد تقريبا يعني سنة من إصدار الفيلم طلعت لنا فرقة ميتل واسمهم ديمون هانتر ويبون يقاضون نتفليكس لأنه ماخذين اسمهم بعد سنة بعد الهنا بسنة مثل ما يقولون. يعني الفيلم نزل وأغاني حلوة وانتشرت وفاز بالأوسكار بعد كل هالفترة. يا دوب تذكروا الجماعة أنا استغربت يعني معقولة توا وصلهم الخبر؟ يعني أوكي يا أخي هم ما يخصهم بالأفلام ولا شيء، الفانز مالهم الناس اللي حولهم ما حد قال لهم يا جماعة ترى في فيلم نازل اسمه كي بوب ديمون هانترز فتعالوا واخذين اسمكم. بعد سنة قرروا ياخذون الخطوة هذه. أنا أحس الموضوع يعني ما أعرف أنتوا شو رأيكم، أنا أحس الموضوع متأخر يعني. وتتوقعون أنه بيمشي الموضوع يعني بياخذون القضية بيكسبونها ولا بيكون يعني مجرد أنا أحس بيضيعون وقت ما أعرف، ولا هم يبون يرجعون يطلعون على الساحة بعد يعتمدون على نجاح الفيلم ما أدري صراحة. ولكن الخبر صراحة استوقفني فقلت أشارككم. يعني شايفين طبيعي أن بعد سنة تي الفرقة وتقول والله أنتم ماخذين اسمي تعالوا ادفعوا لي؟ ما أعرف. أنتظر مشاركاتكم ودائما أسعد بها على رقم الـ SMS 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: كثير.
1: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر موقع الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين أربعة تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. زيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كولومبيا عمر بولا اسكوبار العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأه سموه بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كولومبيا. اتخذت الهيئة الوطنية للإعلام إجراءات قانونية بحق مقيمة بعد نشرها عبر حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي محتوى تضمن إساءة إلى المرأة الإماراتية، بما يخالف معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية. كما قررت الهيئة تعليق تصريح معلن الصادر لها لمدة 3 أشهر. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 6 مسلحين صعدوا على متن سفينة قبالة سواحل اليمن وسيطروا عليها اليوم، مضيفة أن السفينة غيرت مسارها وتتجه نحو الصومال. جددت تركيا تأكيدها على حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وذلك عقب استهداف إسرائيل لمطار عسكري في شمال غرب سوريا بررته بتهديد أنقرة ودمشق لأمنها. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي طرح السلطات الإسرائيلية مشروعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرا من مخطط إيوان الذي يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن حكومته لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة. أطلقت روسيا عشرات الصواريخ والمسيرات على كييف ومحيطها في هجوم واسع استمر نحو 9 ساعات وأوقع 16 قتيلا على الأقل، بالتزامن مع إعلان موسكو عن تحقيق تقدم جديد في دونيتسك. ردت أوكرانيا بموجة ضخمة من المسيرات طالت مناطق واسعة داخل روسيا وضربت منشآت نفطية على بعد مئات الكيلومترات من جبهات القتال في تصعيد عسكري متبادل. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1.

نستمر وياكم أخوكم عبدالله المهيري على هو الخليجية 1009. جماعة الخير، الكاونت داون بدأ لعشاق أبل ومنتجات أبل. يعني نحن إن شاء الله تعالى في سبتمبر بيكون عندنا اللي هو شو يعني الإيفنت السنوي مال أبل. عاد شو بنشوف يا ترى؟ يقولكم إن الشركة احتمال كبير بتطلق 9 أجهزة جديدة دفعة واحدة، من بينها أول تليفون قابل للطي اللي هو آيفون ألترا اللي طال انتظاره، واللي يوعد أنه بيقدم ثورة بالنسبة لتصميمات آيفون من انطلاق أول جهاز اللي كان سنة 2007، وهذا شيء بيكون إن شاء الله تاريخ 9 سبتمبر كالمعتاد 9/9. عادة الإيفنت يكون من أبل. طيب شو في من أشياء نقدر نتوقع أنه بيتم الإعلان عنها؟ آيفون 18 برو وبرو ماكس، هذيل التليفونات، وآيفون ألترا القابل للطي، سماعات إيربودز ألترا، هذا أيضا من المتوقع أن يتم الإعلان عنه، ساعة أبل ووتش 12 وأبل ألترا 4، عندنا الهوم بود والهوم هب، هذيل أيضا من المتوقع أن يكون في إعلان عنهم. أيضا بيكون في إعلان يمكن عن هوم بود ميني 2، مكبر صوت ذكي من أبل ولكن أصغر شوي من اللي هو الهوم بود. شو عندنا بعد؟ جهاز أبل تي في بدقة 4K. هذه الأجهزة من المتوقع هو شوفوا أقولكم يا الآيفون أكيد أكيد يعني الله يعطينه عمر هذا شيء مفروغ منه، ولكن التسريبات تقول أنه بيتم الإعلان أيضا عن هذه الأجهزة اللي قلت لكم عنها. شو أكثر شيء متحمسينه غير الآيفون؟ خلوا الآيفون علي. شو الأشياء الثانية من أبل اللي متحمسين أنكم تشوفونها وتعرفون تفاصيلها خلال هذا الإيفنت؟ وإذا فعلا تليفون آيفون ألترا بينزل السوق، هل بتكونون من أوائل الناس اللي تأخذه ولا بتتريون؟ يلا انتظروا مشاركاتكم على رقم الـ SMS 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أنا الموجوع لو غنيت ماني طرب،
3: ماني طرب.
2: وأنا عندي يقين إن العمر فاني يا علام الخفايا يا مزيل الكرب، ثباتك في وقوفي ثبت أركاني. طلبتك تستجيب لدعوتي يا رب، أهب لي حظ نوفر قبل تغشاني يدور الذعدعان ووجهته من غرب. هواهي فكك ضلوعي،
3: هواهي فكك ضلوعي
2: ويشعاني يا برده، ما صفالي من نعيمه شربي ناره ما هدت ناري وبركاني. أنا في جبهة سنيني أعيش الحرب وأنا راسي حفيت بوجهه، عدواني عليه أشفق من الدنيا بعيد وقرب، ومنها أحتاج كلمة تجلي أحزاني. خياله له حضور ولي رفيق، الدرب يسوذن ويهدى ويدق بيباني، قسمني من جهات الشرق لين الغرب وتركني للظنون من عطفها ثاني، وعلمني الغياب ولها سافر سرب وهمش عيشتي دونه وسلواني،
3: وهمش عيشتي دونه وسلواني.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
6: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل، اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب نادي الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية ولكن ما في شيء عرقل حركة السير، يمكن هناك بعض البطء في حركة السير ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب تصروا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: الغصة نيابس من الشعار خزاع.
1: 1-0-0-9 كانت الأثير.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
4: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 من أغسطس يوميا من 3 عصرا

حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: ما ادري عاد بنوصل لمرحله نشتاق للفنانين ولاصواتهم الطبيعيه. ويعني قبل من سنين خلنا نقول كنا يعني نتضايق اذا عرفنا فنان يستخدم الاوتو تيون عشان يضبط صوته وما يطلع فيه نشاز بالغناء، ولكن الحين في زمننا الحالي يعني يقولكم يوميا آلاف الأغاني يتم توليدها بالذكاء الاصطناعي، وصناعة الموسيقى قاعدة تتجه لمرحلة جديدة مع هذه المنافسة الشرسة، مع تزايد اللي هم الفنانين الافتراضيين والأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي على منصات البث. تخيلوا سبوتيفاي الحين يحطون علامة اللي هو AI Persona، يعني هذه دلالة ان هذه الأغنية تراها AI مو بأغنية طبيعية، يعني مو بأن واحد مغني أو وحدة مغنية، لا هي أغنية مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي. المشكلة هي مو مشكلة، يعني في إقبال وكبير على هذه الأغنيات. كان في نقاش بيني وبين يعني الأصدقاء، قالوا لي أن في كم أغنية بالAI، يا أخي شو هالإحساس، شو هالعرب، شو هالإمكانيات، شو هل يعني داخلين في مود يتكلمون عنه كأنه شخص مغني، لا تراها AI، ترى هذا يعني مولد بالذكاء الاصطناعي، هذا مو بواحد يغني، هذا واحد كاتب برومت محترم يعني بالتفاصيل الدقيقة جدا اللي خلى الأغنية تتولد بهذه الطريقة. ما أدري هل يعني أنا ما أتخيل أن نشغل أغنية على الهو تكون AI، أنا عن نفسي ما أتخيل الموقف، ما أدري أتخيل وياي أن نوصل لمرحلة أن نبدأ نركز على الفنانين الافتراضيين ويكون عندنا يعني أغنياتهم. لا أتخيلوا بعد يسوون حفلات، لا أتخيلوا وياي حفلة لفنان افتراضي، نسير هناك شو بيلبسوننا، نظارات شو اسمه، نظارات VR عشان نعيش جو الحفلة، ولا شو السالفة، ما أعرف يعني. أي نعم أقولكم إياها في أغاني حلوة، ولكن الواحد يعني يسمع وبنفس الوقت يفكر نحن وين سايرين، يعني الأغنيات قامت تتولد بالذكاء الاصطناعي، مشاهد سينمائية قامت تتولد بالذكاء الاصطناعي، ألعاب فيديو قاموا يعتمدون على الAI، فالموضوع يعني قاعد يدخل ويتجه لمجالات مختلفة بشكل يعني موسع ومتقن بنفس الوقت. خبروني شو أكثر شيء صدمكم كان مولد بالذكاء الاصطناعي، شيء شفتوه سمعتوه، خبروني. انتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية، ويا مرحب الساعة بالجميع.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية،
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها، ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها، في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها، لا تنوي انك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها، وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها، به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها، أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها، خلقني بهالزمان اللي معلمني، كثرة حكاية الرجال وقلة احلاها، تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها، في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا احشم اشنابها وادس ملحاها، لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر اخطاها، مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الارض ما وصل السما ماها.
0: اشعار فساع، اشعار فساع على الخليجية،
1: اشعار فساع على الخليجية.
3: كانت الاثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبهى.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: صوت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة. وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي، افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين المساء: محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا في مستشفى الجليلة في دبي. حمدان بن محمد إنجاز 104 مشاريع عقارية في دبي في النصف الأول ب 111 مليار درهم. ومسلحون يسيطرون على سفينة قبالة اليمن ويقتادونها نحو الصومال.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وإلى تفاصيل جولة أخبار المساء، أهلا بكم. تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة كاتيا المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي في مستشفى الجليلة بدبي. وأعربت أسرة الطفلة كاتيا عن بلغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مثمنة هذه اللفتة الكريمة من سموه وإنقاذ حياة ابنتهم. هذا وأكدت الأسرة أن استجابة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لندائهم تجسد نهجا أصيلا في مد يد العون والوقوف إلى جانب المحتاجين. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في تدوينة على منصة إكس: اطلعت على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نموا مستمرا في القطاع، حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم بزيادة تقدر بنسبة 52%. وأضافت هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي بنمو بلغ 36% مقارنة بالعام الماضي. أرقامنا اليوم هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وتؤكد قوة القطاع العقاري في دبي وحجم الثقة المتزايدة في بيئتها الاستثمارية والاقتصادية، ولا حدود لطموح دبي وريادتها. في أخبارنا المحلية أيضا، اتخذت الهيئة الوطنية للإعلام إجراءات قانونية بحق مقيمة بعد نشرها عبر حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي محتوى تضمن إساءة إلى المرأة الإماراتية بما يخالف معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية. كما قررت الهيئة تعليق تصريح معلن الصادر لها لمدة 3 أشهر. وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي محتوى يسيء إلى المرأة الإماراتية أو ينتقص من مكانتها وإسهاماتها الوطنية، مشددة على ضرورة تحلي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالمسؤولية عند نشر المحتوى واحترام قيم المجتمع وهويته الوطنية. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 6 مسلحين صعدوا على متن سفينة قبالة سواحل اليمن وسيطروا عليها اليوم، مضيفة أن السفينة غيرت مسارها وتتجه نحو الصومال. وقالت الهيئة البريطانية على موقعها على الإنترنت أن السفينة هي ناقلة نفط، وقد أرسلت نداء استغاثة يفيد باقتراب سفينة غير مصرح لها منها، وذلك أثناء إبحار الناقلة غربا في خليج عدن. حول ملف غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن حكومته لن توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة. هذا ونفى مكتب نتنياهو صحة تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن المجلس الوزاري الأمني قرر السماح لجزء من القوة ببدء العمل في منطقة محدودة في القطاع المدمر. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أدان طرح السلطات الإسرائيلية مشروعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرا من مخطط إيوان الذي يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. إلى التطورات الروسية الأوكرانية، حيث أطلقت روسيا عشرات الصواريخ والمسيرات على كييف ومحيطها في هجوم واسع استمر نحو 9 ساعات وأوقع 16 قتيلا على الأقل، بالتزامن مع إعلان موسكو تحقيق تقدم جديد في دونيتسك. بينما ردت أوكرانيا بموجة ضخمة من المسيرات طالت مناطق واسعة في داخل روسيا وضربت منشآت نفطية على بعد مئات الكيلومترات من جبهات القتال في تصعيد عسكري متبادل. قال مسؤول في هيئة الممرات المائية الداخلية في نيجيريا اليوم إن قاربا محملا بأكثر منطقته انقلب قبالة ولاية سوكوتو في شمال غرب البلاد، وإن جثث نحو 40 طفلا جرى انتشالها حتى الآن.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار هذا العالم، أيضا توفي نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر في إسبانيا في الفترة بين 1 حزيران يونيو وحتى 19 أغسطس، وهو رقم قياسي لهذه الفترة لم يسجل منذ عام 2022، وذلك كما أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. إلى بنغلاديش، حيث انتخب النواب في البلاد اليوم ميرزا فخر الإسلام المغير القيادي المخضرم في حزب بنغلاديش الوطني، انتخبوه رئيسا جديدا للبلاد، وذلك بعد وصول حزبه إلى السلطة في إطار انتقال سياسي كبير. في ختام نشرتنا نعود إلى الدولة مع هذا الخبر، أخبار الطقس، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا قد يصاحبها تساقط أمطار بعد فترة الظهر، ويكون الطقس رطبا ليلا وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، أما الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا إلى قوية مع بعض السحب. بهذا أصل إلى ختام جولة أخبار هذا المساء، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الزمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1
3: 0
2: 0

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، تحية طيب وجه لكم جميعا. وهاي ساعتنا الأخيرة، أحب السوالف هذه أحبها. يقولكم أن مسربين سعر وموعد إصدار يد التحكم الخاصة بأكس بوكس، اللي هي الخاصة بالذكرى 25 لهم. طبعا يقولون أن الكنترولر بينزل بتاريخ 20 أكتوبر من هذا العام. طبعا السعر لو نتكلم بالدولار يعني 80 دولار تقريبا، ما أعرف هالسنت هذا يضحكون، 79.99، يعني قولوا 80 وخلصوني، لازم من 79. المهم هذا يعني اللي تم تسريبه. من المتوقع أن مايكروسوفت تكشف عنه رسميا خلال الحدث القادم اللي هو طبعا في جيمز كوم. فالحين عندنا تعاونهم مع آيكيا، والحين الإعلان عن اللي هو يد التحكم. نزلوا بوست من شوي نفس القطعتين اللي نزلوهم كم من يوم، ولكن هالمرة مو بفيديو، صورة. لين الحين الأنالوج ستيك هذا أنا مو مستوعب شو فكرته. المخدة مخدة مبين انه مخدة على يعني مستوحاة من الكنترولر الخاص بإكس بوكس، ولكن الانالوج ستيك صراحة مو واضح شو بيكون. يعني بتكون لايتنينج ولا طاولة ولا كرسي ولا شو السالفة؟ بنعرف ان شاء الله تعالى تاريخ 26 اغسطس في الحدث القادم من جيمز كوم، وبنشوف شو بتقول اكس بوكس بهذا الخصوص. طيب الحين طبعا في لعبة منتظرة لعشاق الرعب، واللي هي لعبة سايلنت هيل تاون فول. طبعا هذه اللعبة بترجع لنا اجواء الرعب الكلاسيكية خلنا نقول. والشركة المنتجة كونامي كشفت عن عرض مطول جديد لأسلوب اللعب أكيد لهذه اللعبة، واللي هي أحدث ألعاب الرعب من منظور الشخص الأول ضمن سلسلة سايلنت هيل، واللي طبعا تطورها مع شركات أخرى. اللعبة تخلي اللاعبين في شخصية سايمون اللي يشوف نفسه أو يلاقي نفسه في مدينة سانت أميليا، وهذه مدينة ساحلية غارقة بالكامل في الضباب، واختفى طبعا كل سكانها بدون تفسير، والشوارع تحولت والمناطق المحيطة فيها لموطن لمخلوقات وحشية تختبئ داخل ضباب كثيف. يعني سايلنت هيل شو تتوقعون بتشوفون؟ يعني توم اند جيري يعني أكيد هذه أجواء اللعبة بتكون. فنتريا ونشوف، يعني نقدر نشوف الحين أسلوب اللعب اللي نزل أونلاين. واللعبة بتنزل 24 سبتمبر على بلاي ستيشن 5 وعلى البي سي. فأوقات ممتعة شو ما كانت اللعبة اللي تلعبونها، أوقات ممتعة. وأخباري بعدها نكمل وياكم على هو الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: فاتتك خطة شوبة 2080، يعود هذا العرض الاستثنائي من 20 إلى 23 أغسطس. ادفع 20% خلال الإنشاء و 80% عند الإنجاز في دبي وأم القيوين. يشمل جميع وحدات شوبة سنترال، ونقدر نزور معرض شوبة هارتلاند ونتحدث مع مستشار عقاري أو نتواصل مع وسيطنا. تطبق الشروط والأحكام.
0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
4: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة رسخت الإبداع

أو الاحترافية، وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. سالفتي الأخيرة شيء لعبة اسمها رونيسكيب دراغون والد. طبعا أكدوا أن اللعبة بتنزل من اليوم الأول على اكس بوكس جيم باس، فاللي مشتركين باكس بوكس جيم باس بتحصلون عليها من اليوم الأول، وبتنضم لبلاي ستيشن بلس اكسترا في اليوم نفسه. يعني نقدر نقول ان الخدمتين بيقدمون لكم اللعبة بنفس اليوم. والله يا جماعة الخير وصلنا لنهاية الأسبوع، حتى باكر الجمعة إن شاء الله تعالى، فبكون وياكم باكر بإذن الرحمن. في أخبار، شيء أخبار تنتظركم، شيء سوالف تنتظركم. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بكون وياكم صباحا ببرنامج أوتو، زميلتي عهود تطلع إجازة، وبكون وياكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم صباحا. وخلال هذا الأسبوع عندي لكم سسبنس، عندي لكم سوالف. إيه من الحين خاطر أقول لكم بس ما أقدر. فإن شاء الله تعالى على الأسبوع القادم أن أعرف التفاصيل أكثر وأكثر. أتمنى لكم أمسية سعيدة، استمتعوا بما تبقى من هذا اليوم وين ما كنتوا الحين. إن شاء الله يرب درب السلام لكل واحد يسمعني سيارته، استمتعوا بهذه الأجواء المسائية، وإن شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6-9 المساء بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هادية وذي غير الغرام الصادق اللي اتخبرها، من شمس خذلان البشر صرت لك في صخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شي وأبي شي واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
0: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة. وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي، افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا في مستشفى الجليلة في دبي، عبد الله بن زيد يهنئ هاتفيا وزير خارجية كولومبيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية، ونتنياهو ينفي السماح بدخول قوة دولية إلى غزة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طابت أوقاتكم. تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة كاتيا المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي في مستشفى الجليلة في دبي، وأعربت أسرة الطفلة عن بالغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مثمنة هذه اللفتة الكريمة من سموه وإنقاذ حياة ابنتهم. هذا وأكدت الأسرة أن استجابة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لندائهم تجسد نهجا أصيلا في مد يد العون والوقوف إلى جانب المحتاجين. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كولومبيا عمر بولا إسكوبار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما هنأه سموه بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كولومبيا. في أخبارنا المحلية أيضا، اتخذت الهيئة الوطنية للإعلام إجراءات قانونية بحق مقيمة بعد نشرها عبر حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي محتوى تضمن إساءة إلى المرأة الإماراتية بما يخالف معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية. كما قررت الهيئة تعليق تصريح معلن الصادر لها لمدة 3 أشهر. وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي محتوى يسيء إلى المرأة الإماراتية أو ينتقص من مكانتها وإسهاماتها الوطنية، مشددة على ضرورة تحلي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالمسؤولية عند نشر المحتوى واحترام قيم المجتمع وهويته الوطنية. ومن جهتها، أكدت مؤسسة دبي للمرأة عدم وجود أي علاقة أو تعاون مع السيدة التي نشرت مؤخرا محتوى تضمن إساءة للمرأة الإماراتية، ادعت فيه أن هذا المحتوى يأتي ضمن مشروع تابع لمؤسسة دبي للمرأة، مشيرة إلى أنه ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا، وستتخذ بالتنسيق مع الجهات المختصة الإجراءات اللازمة تجاه هذه التصرفات. الآن إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 6 مسلحين صعدوا على متن سفينة قبالة سواحل اليمن وسيطروا عليها اليوم، مضيفة أن السفينة غيرت مسارها وتتجه نحو الصومال. وقالت الهيئة البريطانية على موقعها على الإنترنت إن السفينة هي ناقلة نفط، وقد أرسلت نداء استغاثة يفيد باقتراب سفينة غير مصرح لها منها، وذلك أثناء إبحار الناقلة غربا في خليج عدن. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن حكومته لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، ونفى مكتب نتنياهو صحة تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر قرر السماح لجزء من القوة ببدء العمل في منطقة محدودة من القطاع المدمر. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي طرح السلطات الإسرائيلية مشروعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرا من مخطط إيوان الذي يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. أنتقل إلى التطورات الروسية الأوكرانية، حيث أطلقت روسيا عشرات الصواريخ والمسيرات على كييف ومحيطها في هجوم واسع استمر نحو 9 ساعات وأوقع 16 قتيلا على الأقل، بالتزامن مع إعلان موسكو عن تحقيق تقدم جديد في منطقة دونيتسك. بينما ردت أوكرانيا بموجة ضخمة من المسيرات طالت مناطق واسعة في داخل روسيا وضربت منشآت نفطية على بعد مئات الكيلومترات من جبهات القتال في تصعيد عسكري متبادل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى نيجيريا، قال مسؤول في هيئة الممرات المائية الداخلية في البلاد اليوم أن قاربا محملا بأكثر منطقته انقلب قبالة ولاية سوكوتو في شمال غرب البلاد، وإن جثث نحو 40 طفلا جرى انتشالها حتى الآن. في إسبانيا توفي نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر في البلاد في الفترة بين 1 حزيران يونيو و19 آب أغسطس الجاري، وهو رقم قياسي لهذه الفترة لم يسجل منذ عام 2022، وذلك كما أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. في أخبار العالم أيضا، انتخب النواب في بنغلاديش اليوم ميرزا فخر الإسلام المغير القيادي المخضرم في حزب بنغلاديش الوطني، انتخبوه رئيسا جديدا للبلاد بعد وصول حزبه إلى السلطة في إطار انتقال سياسي كبير. ختاما مع أحوال الطقس وبالعودة إلى الدولة، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا ويصاحبها تساقط أمطار بعد فترة الظهر. بهذا مستمعينا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: 1-0-0-9
5: أنا ونيت يوم اللي يغدنا، ونين اللي ذعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

احس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك انا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس احبك واطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبري والصبر طوال، عسى أنا لك صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
2: كانت الأثير.

0: هو الخليج. هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أوعدك أوعدك أرحل عن أيامك وغيب، وأوعدك من قلب ميت في هواك. أدري إنه كل شيء قسمه ونصيب، وأدري إني مالي حظ أبقى معاك. ليه متى بصبر وآمالي تخيب، وأبقى واقف بين أحبك أو جفاك. يلي شمسك من توانت للمغيب، وأنا قلبي يكسر الخاطر بلاك. وين أروح وين أروح وكيف بلقالي حبيب مثل طيبك أو حنانك أو غلاك. منه غيرك ومنه غيرك من تفاصيلي قريب، من يحس بحزني قبل أحكي سواك. إيه أنا ما أدري وش بكره يجيب، بس أبي تذكر إذا ابتسمت شفاك إن فيه إنسان من بعدك غريب، يدعي الله دائما يسدد خطاك.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
5: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
4: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: اشكي لك تسوى الزمان، اشكي لك تسوى الزمان.
1: صفر صفر تسعة الخليجية.

0: قلت لك لا حاجاك اللي سمعك
1: أحلى طرب
0: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة
5: لا بتيجي لا بسكشي

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكني أصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنه الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: العشر هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الخليجية، دانة الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0.09

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك
1: على قدك،
0: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
1: فماذا فعل جدك؟
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: 1-0-09
1: فزار.
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافة. لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أنا مدري وش إحساسك ومدري وش تظنيني، أنا الصادق في عينك كنت وصرت الكاذب الخوان. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني، سوى إني أحبك حيل وإني دائما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان. أنا شفت الزهر مايل وظنيته يناديني، قطفته يوم ضميته لقيته للأسف ثبلان. عرفت إنك زهر عمري، عرفت إنك بساتيني وغيرك قيض ما يروي، سراب يشقي العطشان. أنا لو ما حصل ما كان، وش اللي يدريني بأنك ما سواك أنتي سكنتي القلب والوجدان.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها، بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير، أفراح وخير،
3: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

عليك وانك عالق عرش الغرام متربع صاير مالك مالك ويحق لك لو دق لك قلبي وغنى النبض لك تستاهل عيونك

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.

0: 01009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.
2: آه يا من ونولت القهر من جروح ساطية
1: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صابر والصبر طول، عسى أنا لك صبري شفاعة.
0: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديني العود.
2: دانت الأثير.

0: جدال الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارح. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري؟ وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك؟ وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك؟ يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى. هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون. ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

اجلس اجلس اجلس. مصدى جلسة.

0: أشعار فزار على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا أنت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو إن ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره.
1: أذكره. أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس،
2: يوم واحد ان

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: المساء والورد والفجر البعيد، والليالي ودها من ودها تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. الأمان كبار والرجفة تزيد، وحاضر البسمة ينازع غدها. مهرة كنا نمازحها الوعيد، لين حيد هزلها عن جدها. رأفتك يا نزعة البرد الشديد، الشفايا ما وصلنا قدها. آهتين آهتين ونظرة الشف الطريد، تلوي ذراع الشريف بحدها. اطعنيني حرف في كبد القصيد، واجرحي أم الحروف وجدها. رتليني رتليني في صباح الشوق عيد، واحثي الذكرى بوجه معدها. السنابل تهزم الريح العنيد، والنوار الصيدها من كدها. يا فتوني يا فتوني لك زهور القلب بيد، اقطفي زهرة وبوسي خدها.
1: وبوسي خدها.
0: على الخليجية.

0: أحلى طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرشماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبة هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.

0: لا ما أرد للجرح.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أحياناً أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح. ما في هجمل من اللي يسامح، سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية.
2: اشعار في الساعة على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: عيني على الغيم والبراق من وين لاح، أدعي المنساد حبه في القلوب وغمر، وأقول ربي تحفظه من عيون الشحاح. يا من له نحج ونصلي وله نعتمر،
3: يا من له نحج ونصلي وله نعتمر.
2: يا سيدي أنت أكبر من كلام المداح، يا نهر عذب عطاه وجاري ومستمر، وجهك دليل اتفائل يا شروق الصباح، ملامحك ترسم الدنيا طموح وعمر. ودبي يا عزها يا نورها يوم لاح، صارت هي الأولة والباقيات الممر، مثال للعالم ورمز العطاء والنجاح، ما كنها إلا السحاب الماطر المنهمر. تدري إذا جيتها محب طاري المراح، ودي على شطها أقضي بقايا العمر، أشعر بها كل معنى الفخر والارتياح، أحب صبح الترف وأحب ليل السمر. صوت البحر يا غلاها قمة الانشراح، الموج يعزف مع النسمة ونور القمر، يطيبها كأنها الريحان والورد فاح، والشوق لعن اللقية نطيع الأمر.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: لا
1: وين ما وحشتك عين.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلا واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب، أنت غالية وعذال الوصال أرخاص، لجل عينك عليهم كلهم ساحب ساحب ساحب ساحب لك مكان وراء وجل حنايا خاص، ما صابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت كتبه إنسان فيها خلاص، واذكره يوم تقفي والزمن شاحب، قنبلة أدت المقتل 3 أشخاص، قد يعادل خطرها صدت الصاحب، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.